0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

يسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. حلقة جديدة من برنامج تغاريد تبدأ معكم الآن، فأهلا ومرحبا بكم. نلتقيكم في ساعة صباحية جديدة ومنوعة على أمل أن تقضوا برفقتنا أمتع وأسعد الأوقات. ساعتنا الصباحية تنطلق معكم الآن وتستمر حتى تمام الثامنة بتوقيت الدوحة. معكم هذا الصباح من الإعداد والتقديم محدثتكم دينا أبو شنا، ومن التنفيذ معنا اليوم الزميل شافي الهاجري.

يسعد صباحكم وأوقاتكم مجددا مستمعينا الكرام. صباح الخير على الجميع في حلقة منتصف الأسبوع وهذا الثلاثاء الرائع دائما معكم. صباحكم لحظات هادئة، صباحكم قلوب مطمئنة وأيام تمضي بسلاسة وأجمل من المتوقع دائما يا رب. ليس كل يوم يحتاج إلى إنجاز عظيم مستمعينا، أحيانا يكفي أن نعبر هذا اليوم بروح مرتاحة، بكلمة طيبة وبابتسامة صادقة. والأجمل أن نبدأ دائما صباحاتنا خطوة بخطوة على مهل، يعني بدون أي استعجال أو بدون أي ضغط زائد على أنفسنا، أن ننجز ما نستطيع، أن نتقبل أنه ليس كل شيء يجب أن يكون كامل طول الوقت. الحياة أصبحت سريعة جدا مستمعينا، والكل يمكن يحاول اللحاق بكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة. لذلك صار الهدوء اليوم مهارة حقيقية، وصارت القدرة على التخفيف من التوتر نعمة كبيرة من الله عز وجل. وقد يكون أجمل قرار صباحي اليوم مستمعينا أن نعطي أنفسنا مساحة للتنفس، وألا نفسد يومنا مبكرا بكثرة التفكير، ولنتذكر دائما أن الأيام تمضي بشكل أجمل عندما نعيشها ببساطة أكثر. وفي مستهل رحلتنا الصباحية دعونا كالعادة نذكركم مستمعينا الكرام بتردداتنا. يمكنكم الاستماع إلينا من الدوحة على الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، من اسطنبول على التردد 99.4، من الكويت على التردد 102.4، ومن البصرة على التردد 98.7. من بغداد يمكنكم الاستماع إلينا مستمعينا الكرام على التردد 95، من مسقط على 107.7، من صلالة على 91.6، من عمان على 98.1، ومن فيينا وجنيف وزيورخ على الديجيتال. نذكر أيضا مستمعينا أنه بالإمكان التواصل مع برا مجنة عبر موقعنا على الإنترنت skr.fm أو من خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية، وكذلك من خلال واتساب إذاعة صوت الخليج على الرقم 440-30000، ولا ننسى طبعا منصة إكس والإنستغرام.

ونرحب فيكم مستمعينا الكرام من جديد على أثير دانة الأصوات إذاعة صوت الخليج أف أم من الدوحة، ونقول صباح الخير لكل الأصدقاء الذين يرافقونا في هذا الصباح الجديد. ونبدأ يومنا اليوم معكم مستمعينا ومع فكرة قد تبدو هذه الفكرة بسيطة لكنها تحمل عمق كبير في حياتنا اليومية. يقولون مستمعينا أن أصعب ما يمكنكم فعله هو أن تجبروا ملامح وجوهكم على اتخاذ ملامح أخرى بعكس إحساسكم تماما. كم هو صعب عزيزي المستمع أن تبتسم وأنت من الداخل منطفئ، وكم هو مرهق أن تظهر دائما ثبات بينما قلبك مضطرب على سبيل المثال. ومع ذلك نعم نفعلها كثيرا أمام الناس، أمام أصدقائنا، بل حتى أمام أقرب المقربين إلينا أحيانا. لكن لماذا نفعل ذلك مستمعينا؟ هل لأننا لا نريد أن نقلق أحد علينا مثلا، أم لأننا تعودنا دائما على إخفاء مشاعرنا حتى على أنفسنا؟ اليوم سنفتح هذا الباب قليلا معكم مستمعينا، ونتحدث عن الصراع ما بين المشاعر الحقيقية وما بين الملامح المصطنعة على وجوهنا، وعن أثر هذا الأمر علينا نفسيا وعمليا. خلينا أسألك اليوم عزيزي المستمع، كم مرة سبق أن ابتسمت فقط لأن الموقف يتطلب ذلك وليس لأنك سعيد؟ هل شعرت في مرة أن وجهك يمثل دور لا يشبهك من الداخل؟ وهل تعتقد أن إخفاء المشاعر قوة لحماية النفس أم ضعف، ربما لأنه يحملنا أكثر مما نحتمل؟ ننتظر مشاركاتكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا الرئيسي لهذا الصباح، وفي كل المواضيع التي قد تخطر على بالكم على منصة X صوت الخليج أف أم، وكذلك على رقم الواتساب 440-30,000 من داخل دولة قطر ومن خارجها، بإضافة فتح الخط 0974 ويسعد صباحكم.

مستمرين معكم مستمعينا الكرام، حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تغريد نصبح على كل الأخوة المغردين وأصدقاء البرنامج، ونقول صباح الخير للجميع. صباح الخير لي علي موسى، يسعد صباحك وأوقاتك يا علي. يقول صباح الخير، تحياتي لكادر برنامج تغريد وكل مستمعي إذاعة صوت الخليج. الله يسعد صباحك يا رب ويجعله يوم جميل ومليء إن شاء الله بالإنجازات والمسرات يا علي. أيضا يصبح علينا مستمعنا الدائم وصديق البرنامج عيسى الصليطي. صباح الخير يا عيسى، واللهم آمين، شكرا على هذا الدعاء ولك بالمثل إن شاء الله يا عيسى. مشاركة من مستمعنا ناصر يقول دخلنا ثاني أيام من عشر ذو الحجة، اللهم في هذه الأيام مباركة اغفر لنا ذنوبنا، اجعل لنا في كل دعوة نصيب يا رب. آمين يا ناصر، دمتم سالمين وتصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم. تحياتي لكم، المخلص لكم دائما ناصر بن محمد الزياتي. شكرا على دعائك يا ناصر، والله يكتب لنا ولكم أجر الدعاء مستمعينا وبركة هذه الأيام الفضيلة، ويجعلها يعني رحلة مليئة إن شاء الله بالسكينة والقبول لكل حجاج بيت الله الحرام. شكرا يا ناصر، وهذه أعذب تحية لكافة مستمعينا في سلطنة عمان الشقيقة. علي خاطر النجادي يقول صباح الخير، من أروع الاقتباسات التي قرأتها وتوقفت عندها بتأمل، تأمل حياتك ستجدها مليئة بانتصارات غير معلنة لا يهنئك عليها ولم يشعر بها أحد سواك، تحسين عادة، تجاوز أزمة خفية، حسم قرار، التقبل والتفهم، كل هذه المكاسب لك أنت وحدك، وليس كل ما هو معلن فقط جميل، فهناك انتصارات خفية أجمل. نعم يا علي، ليس كل إنجاز مستمعينا يحتاج دائما إعلان، بعض الانتصارات يكفي أن يشعر بها صاحبها حتى ولو كان لوحده، وليست يعني كل النجاحات تحتاج إلى تصفيق من الآخرين، لأنه بعضها يكفي تماما أن يحتفل فيه بهدوء ومع النفس فقط. شكرا يا علي على هذا التفاعل ونهارك سعيد. مشاركة من ماجد الحر يقول فيها صباح الخير، الناس في ألمك خمسة، شخص يتمنى لك الألم وهذا العدو فاحذره، شخص لا يعنيه ما أنت فيه من ألم وهذا عذره، شخص يكره لك الألم وهذا المحايد فاشكره، شخص يقاسمك الألم وهذا الصديق فانصره، شخص يتمنى أن يحمل عنك الأمل الألم وهذا الحبيب فاذكره. الله يديم دائما عليكم وعلينا مستمعينا المحبين والأصدقاء الأوفياء، ويجمع دائما قلوبكم مع من حولكم على الخير والمودة دائما. وشكرا يا ماجد على تفاعلك الجميل. سالم يقول، وهؤلاء هم الذين يرممون الحياة بصمت، لا يطلبون ضجيج الامتنان، يكفيهم أن يتركوا قلبا أكثر طمأنينة وروحا أقل تعبا وأثرا يشبه الدعاء الجميل في ذاكرة الأيام. من سالم سليمان سعيد، يسعد صباحك يا سالم، شكرا على كلامك الجميل وإن شاء الله نهارك سعيد يا رب. أبو هيثم يقول، صباح الورد، السعادة الحقيقية تزدهر في غياب الخوف، الخوف سم يتفشى ليلوث عقولنا، ويزدهر الخوف عند شعورنا بانعدام الأمن، والخوف من الخسارة والعزلة ومشاعر عدم الاكتفاء والتعلق. اعلم بأنك تستحق الحب وقادر أن تحب، في المقابل أدرك أن هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، عامل نفسك بلطف كثير ورعاية عميقة يعكس قيمتك الحقيقية هذا الأمر، ويقودك إلى النظر إلى جميع الكائنات الأخرى والكون بنفس اللطف والاحترام. وأسعد الله صباحكم بكل خير وراحة بال من مستمعنا أبو هيثم.
وجميل أن تعامل نفسك دائما برفق وبلطف. عزيزي المستمع، كن أحن على نفسك دائما، وكن أنت المساحة الآمنة لنفسك وسط كل هذا الضجيج ووسط كل ضغوطات الحياة. شكرا يا أبو هيثم على هذا التفاعل الجميل، ونهارك سعيد.

0: وعودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح المنوع، لكن خلونا أخذكم الآن لنتعرف على حالة الطقس مع الأستاذ عبد العزيز الحمدي الذي ينضم إلينا مباشرة من الهيئة العامة للطيران المدني وتحديدا من قسم الأرصاد الجوية. صباح الخير يا عبد العزيز.
1: صباح النور يا هلا.
0: الله يعطيك ألف عافية، وياريت لو طلعنا والسادة المستمعين على توقعاتكم اليوم بالنسبة لحالة الطقس في قطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذير على الساحل اليوم، لتكون حالة الطقس حار نهارا ومعتدل الحرارة ليلا. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية من خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات تصل قوية نهارا. درجات الحرارة في مدينة الدوحة تتراوح اليوم ما بين 27 إلى 42 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، لا يوجد تحذير بحري اليوم، ليتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 4 قدم، يرتفع إلى 6 قدم في البداية. هذا هو والله أعلم.
0: إذا طقس حار نهارا، مستمعينا معتدل ليلا، ولا تحذيرات بحرية. عبد العزيز الحامدي شكرا جزيلا لك، حدثتنا من الهيئة العامة للطيران المدني، ونهارك سعيد.

0: عودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام، نرحب بالجميع ونقول صباح الخير مرة أخرى لكل من انضم إلينا الآن وقرر أن يثبت الموجة على أثير إذاعة صوت الخليج FM من الدوحة. فعاليات معرض الكتاب الدولي مستمعينا الجميلة لا زالت مستمرة في الدوحة، وفي المعرض هناك أجنحة لا تكتفي بعرض الكتب فقط وإنما تأخذ الزائر في رحلة ثقافية كاملة، ومن بين هذه الأجنحة يبرز الجناح السعودي بحضوره اللافت وتنوعه الغني الذي يعكس عمق المشهد الثقافي والأدبي في المملكة العربية السعودية. الزميل عادل عبد الله يأخذنا في أروقة هذا الجناح عبر التقرير التالي، خلونا نستمع إليه.
1: في مشهد ثقافي يترسخ عاما بعد عام، تواصل هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية حضورها المميز في معرض الدوحة الدولي للكتاب، مؤكدة مكانتها كأحد أبرز الأذرع الثقافية في المنطقة، وحرصها على أن يكون الكتاب جسرا للتواصل بين الشعوب ونافذة على الفكر والإبداع. مشاركة الهيئة هذا العام تأتي امتدادا لمسيرتها الدائمة في المعرض، حيث تعرض أحدث إصداراتها في مجالات الأدب والفكر والترجمة، وتفتح أمام الزوار أبوابا واسعة للتعرف على التجربة السعودية في صناعة الكتاب بما تحمله من تنوع وثراء يعكس حيوية المشهد الثقافي في المملكة. وتحرص الهيئة على أن تكون مشاركتها أكثر من مجرد جناح للعرض، فهي فضاء للحوار الثقافي وملتقى للقراء والباحثين والمترجمين، حيث تنظم ندوات وورش عمل تسلط الضوء على قضايا النشر والترجمة وتناقش مستقبل صناعة الكتاب في ظل التحولات الرقمية والمعرفية. التقت صوت الخليج بالسيد عبد العزيز الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في الهيئة وقال:
2: في البداية تأتي مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض الدوحة الكتاب بقيادة هيئة الأدب والنشر والترجمة وعدد من الجهات الحكومية ضمن خطتها الاستراتيجية، والتي تسعى من خلال تعزيز ريادة المملكة وثرائها في الأدب والنشر والترجمة، بالإضافة إلى أهمية المشاركة في أبرز المعارض الدولية حول العالم، وبما أن يعتبر معرض الدوحة من أبرز المعارض لما يحتويه من يعني تنوع كبير من الدول المشاركة، بالإضافة إلى عدد كبير من دور النشر وبرنامج ثقافي حافل، نسعى من خلال أن تكون مشاركتنا فعالة من خلال يعني توقيع عدد كبير من الشراكات والاتفاقيات، من خلال الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في الأدب والنشر والترجمة. أيضا أود التنويه إلى أننا في الهيئة نسعى من خلال مشاركتنا هذه إلى تحفيز الإبداع الأدبي وصناعة سوق نشر، بالإضافة إلى دعم الحراك الترجمي من خلال مبادرة ترجم اللي هي جسر للثقافة والتبادل الثقافي بين دول العالم، وهي تعتبر نقدر نقول أنها نقطة تلاقي للغات الثقافية على وجه الخصوص. أنا جدا سعيد تواجد اليوم في المعرض، وبإذن الله تكون 10 أيام حافلة وجميلة نستمتع فيها بمشهد ثقافي خليجي خصوصا وسعودي وقاطري بإذن الله.
1: الأجواء في جناح الهيئة تعكس روحا من الانفتاح والتجديد، إذ تتجاور الكتب مع الفعاليات التفاعلية وتلتقي الأصوات الأدبية مع اهتمامات الجمهور، لتؤكد أن الثقافة ليست حكرا على النخبة بل هي حق للجميع ورسالة تتجاوز الحدود. إن حضور هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض الدوحة الدولي للكتاب هو حضور للهوية العربية في أبهى صورها، وإسهام في تعزيز جسور التعاون الثقافي بين المملكة وقطر، وفي ترسيخ مكانة الكتاب كأداة للتنوير وبناء المستقبل. إنها مشاركة تجسد التزاما راسخا بأن الثقافة هي لغة العالم المشترك، وأن الكتاب سيظل دائما شاهدا على حضارة الإنسان وإبداعه. عادل عبد الله لبرنامج تغاريد على صوت الخليج.

وعودة جديدة إليكم مستمعينا الكرام، ونذكر بسؤال الحلقة. مستمعينا، نتحدث اليوم عن الصراع بين المشاعر الحقيقية والملامح المصطنعة على وجوهنا. كم مرة سبق أن ابتسمت عزيزي المستمع فقط لأن الموقف يتطلب منك أن تبتسم وليس لأنك فرحان أو سعيد مثلا؟ هل شعرت في يوم من الأيام أن وجهك يمثل دور لا يشبهك أبدا من الداخل؟ وهل تعتقد مستمعينا أن إخفاء المشاعر قوة لحماية أنفسنا، أم أنه بالعكس ضعف لأنه يحملنا أكثر مما نحتمل؟ مستمعينا، عبر منصة إكس، يبدو أن هناك مشكلة في منصة إكس اليوم، فأعتذر منكم، وياريت لو الرسائل تنتقل إلى الواتساب لنتمكن من قراءتها. علي موسى يعلق على الموضوع ويقول: بصراحة مهما نخفي مشاعرنا الحقيقية ونتصنع بغيرها، يشعر بنا ونشعر به ونقول ونصفه بأنه كان غير مرتاح في هذا المكان الذي نجلس فيه. لذلك أعتقد أن إخفاء المشاعر الحقيقية فكرة غير صحية وغير صحة، وللأسف تتمثل في إرضاء الآخر على حساب حريتنا. كلام فيه شيء من الصحة مستمعينا. الوجه دائما يعني مرآة للروح، وعندما نغطي هذه المرآة بجزء من التمثيل يختفي معها جزء من صفائنا الداخلي. نعم، المجاملة مطلوبة أحيانا، والابتسامة قد تهدئ كثير من المواقف، ولكن لا يجب أن تتحول إلى قناع نرتديه طول الوقت. يعني جميل في النهاية أن نعطي أنفسنا حق التعبير وحق الراحة وحق أن نكون بشر، نشعر، نضعف ونحتاج الدعم أحيانا. أبو تميم، صباح الخير يا أبو تميم. يقول: ارتداء الأقنعة قد يمنحنا حماية مؤقتة، لكنه يستهلك طاقتنا ويخلق فجوة بين الداخل والخارج. كلما طال التمثيل زاد شعورنا بالاغتراب عن أنفسنا، ومع ذلك أحيانا يكون هذا التمثيل وسيلة للنجاة أو جسر نحو مرحلة أكثر صدقا. كلما زاد الخوف والتوقعات قلت مساحة الحرية في أن نكون أنفسنا. شكرا يا أبو تميم على هذا التفاعل. ومستمعنا علي النعيمي يقول: صباح الخير على عيونكم وعيون مستمعي إذاعة صوت الخليج، حفظكم الله ووفقكم لكل خير وسلام، أخوكم من العراق وتحديدا من جامعة بغداد، أبو يزن علي النعيمي. يسعد صباحك وأوقاتك يا علي، وشكرا على هذه الصورة الجميلة من رحاب جامعة بغداد العريقة. وكل احترام يا علي وكل التقدير لجميع منتسبي هذه الجامعة والقائمين عليها، وإن شاء الله يومك مليء بالنجاحات والإنجازات. سعاد، صباح الخير يا سعاد. تقول: صباح الخير والورد والتفاؤل اللي يسعد القلب، وصباحكم عسل، صباحك عسل وورد وريحان وفل وياسمين وسكر يا سعاد، والله يسعد أوقاتك يا رب. سليمان يقول: لتكتسب خبرة اجتماعية أنت بحاجة أن تتعرض أكثر من مرة لموقف اجتماعي محدد لتكتسب مهارة إتقان هذا الموقف، مثل المواجهة، الإقناع، الرفض، وضع المعايير والشروط، المفاوضات، وضع الحدود، الإلقاء وإلى آخره. تحتاج أن تفشل وترتبك أكثر من مرة لتتقن في النهاية تلك المهارة الاجتماعية بشكل جيد. لا تشترط نتائج جيدة من البداية، ولا تتوقف عن المحاولة من أول عثرة، ولا تحكم على نفسك فأنت في طور النمو. كلام جميل في النهاية. نعم، الخبرة لا تمنح مستمعينا، وإنما تكتسب عبر محاولات لا تنتهي وعثرات متكررة. لو أردت بالفعل أن تتعلم عزيزي المستمع تعثر، لكن لا تتوقف، وتذكر دائما أن كل سقوط في هذه الحياة يحمل درس جديد.

مستمتعين ومتفائلين ومستبشرين دائما مستمعين الكرام بهذا التواصل الرائع معكم عبر حلقة اليوم من برنامج تغاريد. هل لاحظتوا من قبل مستمعينا أنه بعض اللحظات الرياضية تبقى عالقة في الذاكرة ليس بسبب الهدف أو الكأس بل بسبب موقف إنساني جميل؟ اللاعب يساعد منافسه على النهوض، فريق يعترف بخطأ لم يراه الحكم، أو جمهور ربما يصفق لاحترام الروح الرياضية قبل النتيجة. هنا تماما تبدأ فكرة اللعب النظيف. اليوم هو الثلاثاء مستمعينا الموافق 19 مايو 2026. في مثل هذا اليوم العالم يحتفي بما يعرف باليوم العالمي للعب النظيف، يوم يذكرنا بأن الرياضة لم تخلق فقط للمنافسة بل لتعلمنا الاحترام والأمانة والتعامل الراقي حتى في لحظات التحدي. فكرة هذا اليوم مستمعينا ظهرت لتعزيز القيم الجميلة داخل الملاعب وخارجها، مثل الالتزام بالقوانين، احترام المنافس، ورفض الغش أو التعصب. ومع الوقت أصبحت الروح الرياضية رسالة عالمية تتجاوز الرياضة نفسها، لأن اللعب النظيف لا يخص اللاعبين فقط بل يخص طريقة تعاملنا مع الناس والحياة. الجميل مستمعينا أنه كثير من المواقف الرياضية الخالدة لم تكن أهداف أو بطولات، وإنما كانت مواقف أخلاقية. بقيت هذه المواقف في قلوب الجماهير لسنوات طويلة، لأن الناس نعم قد تنسى النتيجة لكنها لا تنسى الاحترام. وفي النهاية قد ينسى الناس تفاصيل بعض المباريات، لكنهم دائما يتذكروا المواقف الراقية التي انتصرت فيها الأخلاق قبل النتيجة. هذا بالضبط إذن معنى الروح الرياضية واللعب النظيف مستمعينا، أن تبقى الإنسانية حاضرة حتى وسط الضغط والمنافسة والأجواء الحماسية. أحيانا لقطة بسيطة لا تتجاوز ثواني معدودة تكون أبلغ من مباراة كاملة، لأنها تذكرنا أن الرياضة رسالة تجمع الناس بالمحبة والاحترام قبل أي نتيجة. وفي النهاية مستمعينا ربما نكتشف أيضا أن هذه الفكرة مرتبطة بحياتنا. اللعب النظيف يمكن أن يكون في طريقة حديثنا مع الناس، في احترامنا للاختلاف، في أمانتنا في العمل، وفي تعاملنا الراقي حتى أثناء المنافسة والخلاف. أن تكون إنسان نزيه عزيزي المستمع، محترم، لا تؤذي غيرك بالكلمة ولا تستغل الفرص على حساب الآخرين، هذا أيضا نوع من أنواع اللعب النظيف. الحياة لا تتذكر دائما من كان الأسرع أو من كان الأقوى، لكنها تتذكر أصحاب الأخلاق والمواقف الجميلة. لذلك دعونا نحمل هذه الروح معنا كل يوم، لأن الاحترام يبقى دائما أجمل انتصار.

عودة أخيرة إليكم مستمعينا في حلقة اليوم برنامج تغريد. علي خاطر يقول: أكثر العلاقات إنهاكا هي تلك التي تضطر فيها لشرح مشاعرك الواضحة باستمرار، أن تعيد تفسير الحزن وتبرير الانسحاب وشرح أسباب الصمت، وكأن مشاعرك قضية تحتاج إلى مرافعة يومية. في العلاقات السوية لا تستهلك أو لا تستهلك طاقتك في إثبات أنك تألمت. الاحتواء لا يحتاج ذكاء خارقا بل قلبا منتبها. المرهق حقا ليس سوء الفهم العابر، بل أن تشعر مع الوقت أن عليك ترجمة نفسك طوال الوقت حتى تتعب من الكلام، ثم تتهم بأنك تغيرت. شكرا يا علي على هذا التواصل. أيضا ماجد الحر يقول: عندما تبدأ معركة مع أحدهم تأكد أنك ستودع جزءا من راحتك حتى لو انتصرت، لذا فكر كثيرا: هل يستحق هذا الشخص أن يسلبني راحتي؟ هل يمكنني تجاهل هذه المشكلة؟ التعامل مع البشر بمختلف عقلياتهم وطباعهم يحتاج لصبر واحتساب، وأحيانا لتغافل. كلما ابتعدت عن الخصومة زادت مساحة السعادة في حياتك. والله يبعد عنا وعنكم دائما كل أجواء المشاحنات والمشاكل والخصومات في حياتنا يا ماجد. هنا سعاد تعلق على الموضوع الرئيسي وتقول: دينا، أحاول أن أخفي مشاعري إذا كنت حزينة ولدي مشكلة، أحاول بشتى السبل ألا أوضح مشكلتي، فتجديني أنطوي على نفسي وأجلس لوحدي بزاوية لأبكي. أحيانا البكاء متنفس بلا شك يا سعاد، ولكن المهم دائما ألا نعلق في هذه الدوامة وألا نسمح لها بأن تأخذ أكبر من حجمها. يعني سعاد تبتعد عن محاولة تزييف ملامح الوجه فيما إذا كانت تشعر بألم، لأنها تشعر بأنه من حقها أن تعبر عن نفسها وتنزوي مع نفسها وتخلق مساحة للتنفيس عن مشاعرها. ونحن نقول لكم أيضا مستمعينا وفي ختام حلقتنا: لا ترهقوا وجوهكم بمحاولة إخفاء ما تشعرون به دائما، لأنه الصدق مع النفس أول خطوة نحو صحة نفسية هادئة. دعوا ملامحكم أحيانا تكون صافية بقدر استطاعتكم، ودعوا قلوبكم تتنفس بدون أي ضغط، واسمحوا لأنفسكم بأن تظهر ما تريدوا بلا خوف. ونتمنى لكم دائما يعني صباح يشبهكم، صباح صادق دافئ وخفيف على القلب يا رب. وصلنا وإياكم سريعا مستمعينا الكرام إلى ختام رحلتنا الصباحية. استمتعت بالتواصل معكم على مدار ساعة كاملة. كنت معكم من الإعداد والتقديم محادثتكم دينا أبو شنب، رافقني من التنفيذ الزميل شافي الهاجري، وسألقاكم إن شاء الله تعالى الأستاذ الفاضل عبد السلام جود الله عند 9:30 في حلقة جديدة من برنامج تربيات. نتمنى لكم فيها متابعة ممتعة. دمتم بخير، شكرا لكم، نهاركم سعيد، وإلى اللقاء.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

0: مقرب له أسرار.
1: سايف في البحر سفي
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطن وضع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم ثلاثاء مليء بكل ما هو طيب ومفرح ومسعد لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بالإمكان التواصل مع برامجنا من خلال الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 02974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر الزميلين راشد عبيد وعيسى علي من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميل محمد خطاب من قسم الحاسب الآلي. نشكر كذلك الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل رميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، والزميلتين نانسي زهرة ودينا أبو شنب من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وأبو هيثم من مسقط طلب كعب الغزال لمحمد رشدي. منتصر شاكر طلب متعنيين متأملين من رباب للفنانة الراحلة رباب. مازن طلب مقطع يل الأمر من بهاك من أغنية هل تليالي الأمر لأم كلثوم. في أيضا أم حمد طلبت يا غناتي فيصل عبد الله. عادل ببشي طلب انت شينا في الهوى. لطفي بشناق انت شينا في الهوى، لانه الناس فسروا انت شينا يعني انت وحشه، يعني انت شينا في انت شينا في الهوى. لطفي بشناق. مروان سعيد اغنيه كلها منك سعد الحلي. فاطمه الوهيبي طلبت 7 ليالي وليلتين وليله يعني 10 لناظم الغزالي. علي خاطر النجادي طلب يا جبل ما يهزك ريح صباح. علي وجداد طلب شكواي عبد المحسن المهنا. علي ألا يا صبا نجد طلبها أبو عبد الوهاب لعوض الدوخي. نجاة الصغيرة أغنية متى ستعرف، خليني بس أكتبها، ستعرف نجاة الصغيرة طلبها علي موسى. وأبو فهد اللي هو مبارك المهندي طلب غريد الشاطئ راح وتروالة اللي طلبها مبارك المهندي. راح وتراوالة غريد الشاطئ. طيب احنا بما اننا في الكويت وبرضه في طلبوا محمد عراقي الاغنية رقم 13. محمد عراقي ماذا طلب محمد عراقي اليوم؟ طلب حسين نعمة ليلة القمر، ليلة القمر لحسين نعمة ان شاء الله. خلينا طيب بما ان يعني كنا في الكويت قبل قليل، غريد الشاطئ وعوض الدوخي وعبد المحسن المهنا كلهم من الكويت وفيصل عبد الله، ففي في أغنية الاستهلال حرية سامي تاج حسنك هي الاستهلال، نسمع ونكمل ان شاء الله.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. حورية سامي فنانة مصرية كانت في الكويت وكانت في الكورس من ضمن الكورس، ولكن استحسن القائمون على الإذاعة وعلى التلحين في الإذاعة الكويتية استحسنوا صوتها في الكورس، فطلبوا منها أن تغني غناء منفرد من ضمن هذه الأغاني إتاج حسنك اللي سمعتوها، وغنى لها أغنية أخرى أو لها أغاني أخرى غنتها في إذاعة الكويت. هي توفيت مؤخرا رحمة الله عليها، اسمها حورية سامي غير حورية حسن، يعني حورية سامي غير حورية حسن اللي سمعناها اليوم هي حورية سامي. وين وصلنا؟ طيب احنا ممكن طبعا في مبارك المهندي، انا سجلت طلبك راح وتراواله غريد الشاطئ. قبلها علي موسى كان طلب متى ستعرف أنه جات الصغيرة، بعدين محمد عراقي طلب ليلى القمر حسين نعمة، ومحمد الشوكري من عمان طلب كان ذاك أول سلمان زمان. زميل عبد الله السادة طبعا دون كل الأشياء هذه ومشكورا بدأ يجهزها للبث. نشكركم طبعا، نحن وصلنا ل 14 أغنية حتى الآن. طيب نسمع طلب أبو هيثم من مسقط، كعب الغزال يا متحني اللي محمد رشدي.

نصبني اروح عندك وابيع مواويل. انا كنت مسافر في الصحراء ومشواري طويل. ايه اللي غصبني اروح عندك وابيع

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بنسمع الأغنية إحنا من زمان زمان، كعب الغزال يا متحنب دم الغزال. الصورة الشعرية الموجودة لو توقفنا عندها وتأملنا نجد الرسمة اللي رسمها الشاعر بالكلمات، وممكن أنت ترسم بالكلمات مش بس بالريشة وبالألوان، ممكن تلون الكلام، ممكن ترسم الكلام شعرا، ممكن ترسم الصورة، ترسم الصورة بالكلمات وليس بالفرشاة والألوان فقط، ولكن ممكن تبدع صورة مرسومة بالكلمات. كعب الغزال، كعب معروف، كعب هو بيتغزل في الفتاة، بيوصفها وصف يعني في غزل، بيقول كعب الغزال يعني أنت غزال، أنت غزال، دائما تشبه الفتاة الرشيقة الجميلة غزال بالغزال. كعب هو كعب الغزال. الكعب عادة عند يعني في الإنسان عموما يعني يكون أبيض مشوب بحمرة، خاصة عند النساء الكعب بيكون أبيض مشوب بحمرة، فهو شبه الحمرة وكأنها حناء للكعب، الحمرة اللي في الكعب كأنها حناء، كأنها الحنة في الكعب. فكعب الغزال يمتحني بدم الغزال، ما هو الدم اللي بيعطي الإحمرار في الكعب، الدم اللي بيعطي الإحمرار في الكعب، فشبه الإحمرار اللي في الكعب كأنه حنة، فيا كعب الغزال يا متحني، هذا الكعب متحني بدم الغزال، فهذا الدم اللي نازل من جسم الغزال على الكعب، هذا الدم حنة وكأنه حنة، شافوا حنة. في صورة، في تركيبات شعرية جميلة جدا هي رسم لصورة، ممكن ترسم الصورة ولكن بالكلمة، ليس فقط بالريشة كما قلت أو بالفرشاة والألوان، لكن ممكن تلون، ممكن هكذا. اللغة لها قدرة على الرسم، حتى اللغة لها قدرة على الرسم، لذلك دائما بنحث على أنه الإنسان كل ما تعمق في اللغة وفهم اللغة وعرف اللغة استطاع أن يلون ويرسم ويبدع ويبهر ويدهش، يدهش السامع، يدهش المتلقي، لأنه يعرف أسرار اللغة، يعرف دهاليزها، يعرف محسناتها البديعية، استعارة مكنية واستعارة وتشبيه يعني أشياء كثيرة في اللغة، خاصة لغتنا العربية. اللغة العربية غنية ثرية، تشبه الفرس الأصيلة، الفرس الأصيلة، وأنا برجع بذكر الفرس مؤنث والحصان مذكر، في الخيل الحصان مذكر، المذكر حصان، المؤنث فرس. في ناس بيقولوا فرسة، يحط لها تاء التأنيث، مع العلم فرس كلمة فرس هي أنثى، هي الأنثى اسمها فرس وليست فرسة، يعني هي تأنيث المؤنث. يلا بلاش أطول. في علي خاطر النجادي بيقول اخترت أغنية، هل طلبت مني تغيير؟ لا الأغنية لا ما طلبتش منك يا علي، انت طلبت صباح يا جبل ما يهزك ريح، ان شاء الله انا كتبت ما طلبت. ونسمع الان رباب في اغنية متعنين، طلبها منتصر شاكر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عادل بوبشيت، لو تغير الأغنية اللي طلبتها للطف بشناق لو تكرمت يا عادل. عادل بوبشيت، بس أنا مسحت حتى أنك أنت ممكن تختار أغنية أخرى، ولك الشكر الجزيل سواء للطف بشناق أو لغيره، بس مهم غير الأغنية. ونوصلنا احنا وصلنا ل أم كلثوم، مقطع يل القمر من بهاك، من أغنية هلت ليالي القمر اللي طلبها مازن.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا أم كلثوم سلطنت معي لها سلطنة، وكان اللي بيعرف سر سلطنتها كان السنباطي، كان خبير في كيفية استخراج السلطنة من أم كلثوم. هي طبعا بتسلطن في كل الأغاني، يعني لما بتيجيها لحظة التجلي بتسلطن، يعني كل الفنانين الكبار يعني بتيجيهم لحظة السلطنة، بس كان السنباطي شاطر في أنه يخليها تسلطن، يخليها تسلطن وتسلطن المستمعين طبعا. منها هذا المقطع. في مش بس هذا المقطع، مقاطع كثيرة لأم كلثوم، تحس كم هو شاطر أو كم هو حساس، كم هو ملحن رياض السنباطي. رياض السنباطي أصلا مبدع من لما يعني راح على المعهد الموسيقي عشان يدخل طالب يتعلم في المعهد، عينوه مدرس أستاذ في المعهد، بدل ما ياخذوه طالب أخذوه أستاذ في المعهد، طلع حافظ ألف موشح. طلع حافظ ألف موشح من أصعب الموشحات، وكان حافظها عن أبوه. لما سألوه شو حافظ الموشحات ولما سمعهم وحطوا على طول عينوه أستاذ في المعهد من غير يعني كلام. في عجيل ثامر السعدون طلب حسين جاسم تصور، ويقول الأغنية لها اسم ثاني أيضا، معايا أنت. طيب خليني أكتب بس قبل ما أنسى، يا عجيل ثامر، أيوة أغنية، شوف لي يا والله يا أبو محمد، أغنية تصور حسين جاسم، ويقول لها اسم ثاني، معايا أنت، يا تصور يا معايا أنت. خلينا نكتب الاسمين، معايا أنت وتصور، معايا أنت باسم معايا أنت موجودة لحسين جاسم. شكرا يا عجيل، إن شاء الله بتسمع طلبك في وقته. وعادل ببشيت، معلش برضو الأغنية الثانية غيرها يا عادل، أنت بتنشن يعني، أنت بتنتقي، لا غيرها برضو. وممكن ممكن تحت الهواء بتكلم الاستوديو، الاستوديو برد عليك يعني. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، نسمع الأغنية بعدين نتوقف عند الكلمة.

اللي بيغني بتسمعوا هذا اسمه أحمد الشريف، يعني بسمع من بعيد في الأول بفتكر إنه مطربة، هو مطرب صوته، بس صوته تينور، تينور عالي قريب من السوبرانو النسائي، هو الصوت حاد. فهو اسمه أحمد الشريف، مواليد 1898، يمكن نفس السنة اللي ولدت فيها أم كلثوم. اسمه أحمد الشريف، بيغني يا حلوة يا بلحة يا مأمعة. ما معنى كلمة مأمعة؟ نسمعها كمان مرة. أما نتلقى أجوبتكم ونستعرضها يعني قبل العاشر ونصف إن شاء الله. ونذهب إلى فيصل عبد الله. يا غناتي طلبتها أم حمد.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. حلوة يا بلحام أمعة، كلمة مأمعة. في المستمع الكريم أحمد صقر حمدان، يا أخي كأني بعرف أبوك، يقول صباح الخير والتفاؤل لأهل الطربيات، أنا أسمعكم كل يوم وأنا أوصل الأولاد المدارس، وصدقا أتمنى الزحمة تستمر في الشوارع علشان أستمر في الاستماع، حبي وتقديري للجميع، أخوكم أحمد صقر حمدان. أنت ابن صقر حمدان؟ إذا كان يعني ذاكرتي شغالة، يعني أنت ابن صقر حمدان الممثل اللي كان يمثل بالإذاعة، هو في التربية والتعليم كان يمثل في الإذاعة، في إذاعة قطر، صقر حمدان. وأنت ابن صقر حمدان اللي كان يمثل في إذاعة قطر؟ أهلا وسهلا يا أحمد، أعتقد أنه هو ابنه، لأنه صقر حمدان فيش اسم صقر حمدان له. أهلا وسهلا بك، وتحياتنا للوالد، إن شاء الله يكون بخير. وين وصلنا كلمة في أغنية؟ وصلنا ناظم الغزالي في أغنية سبع ليالي وليلتين وليلة، طلبتها فاطمة الوهيبي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أحمد صقر حمدان يقول نعم، هو ابن صقر حمدان، حياك الله يا أحمد. يقول الوالد توفي في 2003 رحمة الله عليه، كان في وزارة العدل. الوالد كان مع السيدة ذهبية جابي في البرنامج الإذاعي الأول لها، برنامج سؤال في السبعينيات طبعا. تحياتي لكم سيد الفاضل. شكرا لك، والله يرحم الوالد، و وكما يقولون اللي خلف ما مات. تحياتنا لك يا أحمد، شكرا لك. نسمع، سمعنا كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية. حلوة يا بنحام أمعة، شرفت كلمة مأمعة هي اللي توقفنا عندها اليوم، هي مفردة مصرية صميمة يعني. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع الآن، احنا سمعنا ناظم الغزالي صح؟ الآن نسمع صباح. صباح في يا جبل ما يهزك ريح، طلبها علي خاطر النجادي. مليح نحكي وفيك مليح، ومليح نحكي وتجري.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهداء بال، ونسمعكم كمان مرة كلمة في أغنية. كلمة مأمعة، حلوة يا بلحة يا مأمعة. الله، شوف الدنيا أحمد صقر حمدان، يعني سبحان الله سبحان الله. وين وصلنا احنا؟ وصلنا شكواي طلبها علي وجداد لعبد المحسن المهنّة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال ومستمتعين بتواصلكم مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن كلمة في أغنية كمان مرة. ونسمع طلب سعاد من الكويت تخنوه ولكن بصوت وردة.

0: أغنية تخنون اللي سمعتوها هي لعبد الحليم حافظ من كلمات إسماعيل الحبروك ألحان بليغ حمدي، واللي سمعتوه بغني مع وردة هو زوجها وقتها كان هو بليغ حمدي. أغنية تخنون هي أصلا لعبد الحليم، لحنها لعبد الحليم بس غناها مع وردة اللي طلبتها سعاد من الكويت. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. مأمعة، كلمة مأمعة هي اللي توقفنا عنها، هي مقمعة. نشوف الأجوبة. في جواب من سليمان شحادة يقول كلمة مأمعة يعني نظيفة من الشوائب، نستعملها في فلسطين، قمع البامية أو الفاصوليا. صح، اللي هي عادة في مصر بتستخدم، هذا التعبير يستخدم لما حبة البامية من ناحية الجذر، من ناحية ما ترتبط به بالنبتة بالسكين بيشيلوا القطعة، الجزء الخشن، الخشن اللي رابط الحبة بالشجرة بالنبتة تبعت البامية، بيشيلوها علشان بتكون صعبة، لما بتستويش تكون صعبة في الطبخ، يعني لا تستوي، لا تلين، تبقى جافة، تبقى يابسة، فبيشيلوها بشويش بحركة ظريفة من ست البيت، بيشيلوها عن الدائر، على الدائر، على الدائر، الدائر، وبيخلوها دون أن يثقبوا الحبة حتى ما تنزل سلاها، بنسميه سلا، اللي هو المادة اللي فيها من الداخل لحبة البامية، فبيشيلوا القشرة الخارجية اللي في آخر في ذنب حبة البامية بحركة خفيفة وظريفة بحيث أنه ما يخترقوا الثمرة نفسها وينزل منها السلة. وتطلق ما لها لابسة ومتأمعة، يعني برضو الست لما تكون لابسة وتشيكة والأخير يقول متأمعة، متأمعة على إيه؟ تعبير مصري صميم هو. يعني في مين كمان أجاب؟ هذا عادل بوشيت، تعني بدون رأس الثمرة، عادة تستخدم مع البامية. صح صح يا عادل. في مين كمان اللي طلب؟ سعدون جابر 20 عام، اللي هو وين الاسم؟ أشرف سليمان بيقول التقميع هو قص الجزء العلوي اليابس وعزل النواة، وهو خطوة أولى لتنظيف البلح وتحضيره للأكل أو الحفظ. صح، بيستخدم مع البامية التأميع وبيستخدم مع البلح. مين كمان؟ مازن يقول البلحة المقمعة تعني البلحة التي يزيل منها القمع وتغنى عادة في مواسم حصاد البلح في مصر للترحيب بالخير والبركة أو في المناسبات السعيدة والأفراح كنوع من المداعبة والدلع للعروس أو الفتاة الجميلة، حيث أن شبه الفتاة بالبلح الناضجة المقشرة والجاهزة للأكل نظرا لشدة جمالها وحلاوتها. شكرا يا مازن. أحمد حبيب من فيينا يقول معنا كلمة مقمعة وتقال باللهجة المصرية العامية مؤمعة، هي البلحة المضغوطة أو المكتنزة والممتلئة، وتستخدم في الأغنية على سبيل الدلع ووصف الجمال والامتلاء، وليس لها معنى سيء. صباحكم الله بالخير أهل قطر والمقيمين. أحمد حبيب من فيينا، شكرا يا أحمد، شكرا لك. مين كمان؟ أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة يا بلحة يا مأمعة يشبه جمال الفتاة بالبلحة المستورة المصانة أو التي تحظى بغطاء وستر يحميها مثل قمع البلحة. تحياتي أبو هيثم مسقط. هي يعني قريب من الإجابة، هي بس تطبيق إزالة الأجزاء الجافة من الثمرة. في علي خاطر النجادي اللي طلب يا جبل يهزك ريح وذيعت أغنية صباح، وأرسل أبيات لربيع الذيابي، سأقرأ الأبيات بس خلينا نخلص بس الأسماء اللي أجابوا إجابة صحيحة، كلهم أجابوا إجابة صحيحة تقريبا. أعتقد محفوظة بإحكام، هذا كلام مين؟ جواب مين؟ جواب محمد حسن. أعتقد محفوظة بإحكام من الهواء والمتغيرات الجوية. لا هي يعني إزالة الأجزاء الجافة منها، يعني هذا هو الجواب الصحيح. شوف جواب علي وجداد، الله يستر. معنى كلمة إمعة مش إمعة. معناها مستوية. لا هي إزالة الجزء الجاف منها ومش إمعة. مأمعة، مأمعة، مقمعة، مش إمعة. إمعة اسم آخر، يعني تعبير آخر مختلف تماما. بقول مين يقول والله شهيتونا البامية؟ منتصر شاكر من من العراق. من كلمة كمان فاطمة وهي بكلمة بلحة مقمعة. القمع أو المقمعة في اللهجة المصرية هو الجزء الصغير الأخضر أو القمح الذي يلتصق بحبة البلح الغطاء أعلى الثمرة. وإذا قيل لبلحة أنها مقمعة أنها أي أنها ما زالت محتفظة بهذا الغطاء الأخضر. المعنى المجازي تعبير يقصد به المدللة المكتملة. لا بيتشال هذا الجزء يا فاطمة، بيتشال هذا الجزء، يعني يزال بس بفن بحيث انه لا يتم اختراق حبه البلح او حبه الباميه قصدي، هذا في حال التعامل مع الباميه. البلح نفس الشيء بيشيلوا الجزء اليابس من الجزء اللي بربط الثمره بربط الثمره بالشجره. شكرا لكم السيارة الكرام، والجزء الان ننتقل الى الفقره التاليه.
1: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
2: سكر الصب من لماك فغنى ودعاه الغرام.

0: طويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

الموال ما ودعونا، أغنية ما ودعونا، الأغنية ما ودعونا، والموال اللي بيسبق الأغنية للفنان العراقي الراحل الكبير ياس خضر، صاحب الصوت العريض الممتلئ الناضج اللي يعني مساحات صوتية عالية جدا. طب نسمع الموال ونكمل إن شاء الله.

0: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
1: سكر الصب من لماك فغنى ودعا من

0: مواويل
1: هيهات يا ابو الذنوب
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

مازلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وكل يوم في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ سهلة، يعني سهلة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. نسمع عوض الدوخي في ألا يا صبا نجد، طلبها أبو عبد الوهاب، إن شاء الله يكون متابع.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. هي طول فيها عبد الله السعد المرة هذه. إن شاء الله تكون عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. نجاة الصغيرة، متى ستعرف كم أهواك يا أملا؟ شاعر نزار قباني، وأعتقد ألحان عبد الوهاب. طلبها علي موسى، إن شاء الله يكون متابع.
1: متى ستعرف كم

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. على فكرة التصفيق هذا كان مسجل، يعني مش التسجيل اللي سمعته كان في استوديو، يعني مش لكن مركبين هم صوت التصفيق. طيب، وهذا كان بتحصل كثير في كثير أغاني، كان يركبوا صوت التصفيق يعني على إنه في حفلة ولا آخره، ولا في حفلة ولا شيء، هو كان بس تمويه يعني. طيب، كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. أي طول زيادة كمان. عبد الله السعد ظاهر واثق إنكم مش هتعرفوها، يعني هو متأكد يعني. طب وين عرفوها؟ طيب، الآن غريد الشاطئ راح ويتراولها، طلبها مبارك المهندي.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمعكم مقدمة الأغنية. سهلة يعني سهلة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع حسين نعمة في أغنية ليلى القمر طلبها محمد عراقي.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. عرفتوها؟ من الأردن. مين من الأردن؟ من الشبسوغ، البنت الشبسوغية الجميلة اللي اسمها ينال. ينال شبسوغ. ينال صح؟

صح. بتقول إذا سبقكم من الأردن، طيب ما جاوبتي؟ بدها أغنية، لا هذه قديمة، لا الجديد يعني، بس بتقول يسعد صباحكم يا رب من الأردن، حياك الله، يا هلا ومرحبا يا رينال، رينال شبسوق. في أبو هيثم من مسقط بيقول مقدمة الأغنية للفنانة طروب. لا طيب اللي بعده، سعاد من الكويت، يمكن أغنية مصرية لمطرب مصري. لا طيب اللي بعده، علي وجداد، مقدمة الأغنية للفنان محمد عبد الوهاب. لا بقول، وأحمد يوم تقول سهلة مقدمة الأغنية ترى بتربكنا، أنت بترتبك من أي حاجة يا علي يعني. لا جواب غلط. دحيم سلمان يقول السلام عليكم، الأغنية اللي قل لي عمل لك إيه قلبي لمحمد عبد الوهاب. لا طيب مين كمان؟ مبارك المهندي يقول يا سلام عليكم، دوم أنتم مبدعين يا صوت الخليج، في الرضا، في رضا إرضاء المستمعين. شكرا لك يا أبو فهد، يا أبا فهد شكرا لك. شوف مازن، يلا يا مازن، المقدمة لأغنية تونسية أو مغربية. لا لا يا مازن. طيب صباح الخير، هذا مالك علي من اسطنبول يقول مقدم، يمكن مقدمة الأغنية لعبد الحليم حافظ. لا طيب، مبسوط عبد الله السادة على فكرة. أنا يمكن مين الجواب هذا من مين؟ من مازن كمان يقول يمكن أسمهان أو ليلى مراد. لا لا لا، أسمهان ولا ليلى مراد. المقدمة أو لبنانية. قربت، لبنانية صح، لبنانية يعني هذا الجواب. طب مين من لبنان؟ مين؟ يلا يا مازن، لبنانية صح، بس مين؟ طيب ما عرفتش؟ هو بيكتب، يلا حستناك. لبنانية، مطربة لبنانية، مين؟ لبنانية وديع الصافي، الله يسامحك. طيب هي نجاح سلام، نجاح سلام في أغنية ياما استنيتك ياما. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

مازن بيقول والله يا أبو أحمد كنت كاتب نجاح سلام أغنية إيه بحبك، إيه بحبك إيه، أو إيه بحبه إيه، لأنها قريبة منها ورجعت مسحتها. لا معلش خلص، أنت قلت أغنية لبنانية، أنت صح يا مازن، ما أنا قلت أغنية لبنانية هذا يكفي، أنت صح. إذا كانت الأغنية يا ما استنيتك يا ما لنجاح سلام. طفنا الوقت بدقيقتين وشوي، موعد الهدية. الهدية اليوم محمد المسباح، الفنان الكويتي الكبير محمد المسباح، ومن جلسات صوت الخليج الحصرية الحديثة، أغنية بالهوى. هذه هدية اليوم من اختيارات عبد الله السادة عشان تكونوا عارفين، يعني نسمع.

الله، في إيقاع الصوت، إيقاع الصوت يا أخي سبحان الله، في يعني حاجات لا تهاجر من أوطانها، زي الصوت مثلا ما بيغادر الخليج أبدا، يعني ما تسمعوش وبدك تسمع الصوت على أصوله، والصوت الصوت يعني تسمعه في الخليج. مثل المقام العراقي، المقام العراقي تسمعه في العراق، يعني في أنواع موسيقى لا تغادر موطنها، زي الموسيقى المغربية، في إيقاعات مغربية مغربية تسمعها خلص المغرب، وهكذا. وين وصلنا؟ احنا ورطفنا الوقت في 6 دقائق. طيب نسمع الآن طلب محمد بن أحمد الشوكري، كان ذاك أول لسلمان زيمان.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عادل بوبشيت بيقول تعني ما أدري إذا شفت التغيير ونوهت أنا يا ساعتها يا عادل، لما بعثت التغيير قلت لك غير التغيير كذلك واتصل في الاستوديو بيوضحوا لك الصورة وما اتصلتش، ففكري انك انت قرات او سمعت ما قلت واظهر انت بتسمعونا احيانا حسب الظروف. على طول نوهت يا عادل، على طول نوهت على اساس تغير، فانت غيرت في حاجه برضو لازم تغير حتى تعرف الموضوع بالضبط. قلت اكلم الاستوديو فزميل عبد الله الساده بيشرح لك وبوضح لك المساله كيف بالضبط، يعني حتى ما تكون في يعني في حيره من امرك، بس يعني وتكون متابع وفالكم طيب إن شاء الله. في محمد حسن بيقول أبو أحمد صوت المسبح فيه شبه من صوت محمد رشيد في هذه الأغنية، صح معك حق، أنت أذنك موسيقية يا محمد، أبو حسن أنت أذنك موسيقية، خذ عني واعتمد يعني. إن شاء الله. طيب نسمع الآن سعدون جابر في 20 عام طلبها أشرف سليمان.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عجيل ثامر السعدون طلب حسين جاسم في أغنية باسمين، تصور أو معاي أنت. اللي مسجل لدينا معاي أنت، إن شاء الله يكون عاجل ثامر عجيل ثامر السعدون متابع.

وصلنا للأغنية الأخيرة في حلقة اليوم، هي سعد الحلي كلها منك، طلبها مروان سعيد. إن شاء الله مروان سعيد يكون متابع مع هذه الأغنية. نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات أخرى، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا عبد الله. ونشكر الزميل محمد خطاب من قسم الحاسب الآلي، نشكر كذلك الزميلين راشد عبيد وعيسى علي من قسم الاستوديوهات، كما نشكر الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا، لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

0: عرب له أسرار.
1: شايف في البحر
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

حياكم الله معنا ويا هلا ومرحبا بكم من جديد وموضوع جديد في الصوت صوتك على صوت الخليج على 440 ألف فتح الخط 00974. راح نستقبل تواصلكم في موضوعنا لليوم، فلكم تحيات من بدري مداد راشد عبيد من تنفيذ أمام المايك معكم شباب.

0: انا مستني والله. يوم جميل، يوم جميل، يوم جميل،
1: إيه جميل جميل
0: فؤاد جميل، يوم جميل، يوم مليء بالراحة.
1: الحمد لله
0: منتظرين، اعتقد منتظرين من قلب على صورة الساعة 7 440 3000. اسماء الضيف الشرف، موضوعنا
1: يلا
0: صراحة. أنا عندي مبدأ ناحية الصراحة،
1: مو بالصراحة
0: والشخص الصادق والوضوح.
1: أيه؟
0: يعني هل دائما تكونين صادقة بصدق؟
1: هل الصراحة هي الصدق؟ جاوبتني على
0: أحيانا تكون وجهة نظر، تكون الصدق،
1: ممكن
0: تكون وجهة نظر، لكن أنا إذا شبعان نوم والله
1: عشان يعني إذا مثلا أنت شبعان نوم
0: إيش اللي بس صالح
1: ولد
0: بين الصراحة
1: والمنطقية؟
0: لا، بين الصراحة والوضاحة شعرة رقيقة جدا جدا.
1: أنا ما ما بين الصراحة والوضاحة، لأن الصراحة شيء
0: جدا فيني. قلت الناس هذه وقت انت صريح، لكن انت كنت واقع معي.
1: لازم تتحمل

0: ليش؟ ترى مو كذا كذا رزق فرق جملة الموضوع لكن اختلف كلامي ولا
1: ايه تدخل عن زوم
0: صحيح زيادة اللزوم
1: بس مطلوب يكون
0: ومطلوب
1: متعب
0: من مجاملة أن أشي جميل إيش رأيكم والله العظيم فاعمل من قلب انا وياه
1: الحياة هذا هي بس
0: دي تعلومة ما زينة
1: شفت
0: وجهها
1: طيب المفروض لها
0: جدا في عالم رائب
1: بالضبط ما شاء الله خلينا نقارن
0: تدري شنو 12؟
1: اقول لا تخلونا نقارنكم بالله شيء عندنا ساعات
0: ذهب
1: يكون لا
0: ها
1: لا
0: 48 الذهب دلوقتي
1: هاي لا هاي مو بغلى شيء اشياء اخرى عن القضية
0: طيب
1: عامة زين في التعامل السؤال اللي حطيته لحظة هذا
0: من وجهة نظرك
1: ما تعرف الإنسان مصداقيته شنو التصرف اللي يتصرفه الإنسان قده مصداق
0: عندنا اتصال جديد
1: عندنا اتصال خلينا نخسر
0: آمنة
2: هلا أخوي
0: مرحبا آمنة طول سيارة
1: يا آمنة يا آمنة
2: والله جدا جميلة يعني تكون أكثر يعني على الصداقية وما أدري شو شوي الإنسان يكون متحفز
1: ليش؟
2: يعني ما أي صاير سلبيات أحد أو غالبا يعني
1: لا بالعكس احنا اذا بنفتح موضوع احنا نقول ناخذه من الجوانب انت مصداق قلت الحين ما عاد عندها مصداق
0: خلينا نتعامل
1: شو
0: خلينا
1: حتى
0: نتكلم
1: التعامل ايوه هذا كله شوي جملات
0: انت تشتغلين آمنة انت عندك مصداقية انت مسؤولة
2: لا لا
0: تحسب لدقيقة على دقيقة
1: تعامل المصداقية
2: والله متعبة، بس غالبا يعني كل أنا أكون مع الكل.
1: كيف متعبة؟
2: محتاج شوي عادة ولا شوي محتاج لبس عادة، محتاج فرصة اللي يكون فيها أنا أنسو.
1: أنتم يعني ما فتحتوا موضوع المصداقية بشكل
2: مصداقية حساسة، مواضيعها حساسة يعني. كيف؟ متى تكون عادي؟ تكون يعني لما الأغلب المعاملات عادي، بس تطلع الصراحة في موقف والله أنا شفت، بس أحيانا في حتى الطريقة يعني المفروض تكون صادق.
1: طيب ممكن انا ما ايش ما
2: عادي البطيء حج هالشخص باي طريقه
0: نقول المجرد.
1: طيب
0: انا اسف
2: مش مجامله ان انت تعامل بعدين لا فيه
1: فقط. شنو التصرف اللي يفقد
2: لكم حلو بس
0: ليش كل عام
2: ما انه انا صريحة يعني
0: إيه فضفض
2: احس انك دام صريحة ف
0: زين سؤال امنة انا اقصد الموضوع مضيق اعرفكم تعرفون انا يعني انكم انكم مرتاحين في العمل انا
2: أريحيتنا
0: وهي إنجاز أكثر. لا هو ما أريحية.
1: لا هو ما
0: أنا عرفت به مدير اللي علكم.
2: لأنه هذا ما أشتغل من قلبي. أشتغل إنه أنا أعدي شغل زيادة.
0: لا لا هو الآن يقول قدامكم أنا يعني أنا خليتكم مرتاحين وأنا راحة قال كلام صحيح. هل أنت قصدك إن
2: هل نكلمة أو
0: شو إيه شو الرد اللي بتكوني بتقولينه؟ تساقية عادية.
2: هذا أوصلها يعني على الأقل لأمور الإدارة إنه يكلم لنا المسؤول الأكبر إنه
0: ما هو قدامه شو براسه
1: أي راح شوفي لما نكون في لا لما نكون في
2: ما أتقبل ردي أسوي لكم شيء لكم شيء ثاني ردي أنا مش متقبل.
1: لحظة بقول لك احنا لما نكون في اجتماع ومثلا ايها المدير اللي نقول عنه يعني غير موفق في ادارته ويقول انا ما اعطيكم الراحة وهو عكس ذلك، اذا احنا سكتنا معناته ما عندنا مصداقية.
0: ايدنا
1: اي اذا احنا سكتنا
2: اذا ما يشغل يسوي لنا شيء يقول شيء ثاني وهو مصداقيته احنا عارفين انها مش موجودة
1: اصلا. مصداقيتك انت طالما هو قال وانت ما رديتي صح ولا لا؟ إذا أنت هنا يعني المصداقية عندك مضروبة.
2: لا والله مضروبة، أنا
1: مش
2: عشان أنه مش سلس في التعامل.
1: إيه ما تردين يعني ليش ما ليش ما تردين عليه أنت ما أعطينا راحتنا احنا
0: مصداقية العمل. لا والله سلامتك لا مريحنا ولا شيء.
2: مش مريحنا بس مش حلو أقول لك مش مريحنا لا ما أدري شلون نلطفها أنا أقول لك
1: ممكن نلطفها يعني. أيوه انت اقول لك اذا ما رد
0: في امنه في تكنيك في تكنيك امنه في تكنيك استخدميه لما شخص يقول شيء مثلا على سبيل المثال المدير جاء قال انا معطيكم سبل الراحه واقول لي عفوا من اللي معطيني سبل الراحه بيقول انا اوكي تمام هذا انت سالتي
2: ونبشر بال
0: هذا تكنيك بس يعني
2: ونبشر بزياده
0: ادور لكم ايوه ادور لكم الخير
2: اكثر
1: يعطيك العافيه شكرا لك على تواصلك
0: شكرا
1: حياك الله
0: انزين ترى في ناس يعني تعرفين اللي عايشين الدور ان انا ما قصرت معاكم انا لا حبيبي انت سويت كل انواع التقصير يعني انت رويتنا تقصير اكثر من تقصير الابن في والديه.
1: افضل قبل بدل ما يقول ما قصرت معاكم يوزع علينا استبيان انا قصرت ولا ما قصرت
0: استبيان هو مش
1: بس هالسؤال
0: مش مفتكر فيكم هو يشوف نفسه صح واحمدوا ربكم انا مديركم. في جنون عظمة عند البعض.
1: في أقول لك لا.
0: عرفت جنون عظمة. المشكلة وين؟ المدير الصح والقائد الصح دائما شفنا يقصر وياكم.
1: أوكي.
0: دائما شوف حبيب قص أنت أحمد الله عليك.
1: ما أدري بس هني المصداقية نقدر نقيسها في مواضع مثل هذه أحيانا تكون يعني مثل ما قالت أمنا أنا كموظفة مثلا أخاف من مديري أي وين ما كنت أخاف هالمدير لما أصارح بهالموضوع يخسف فيني تقييم أي كان.
0: موضوع المصداقية ممكن يؤدي إلى ضرر فبالتالي تمديح أفضل. ما في إنسان يقط نفسه في ضرر.
1: أنت مو قلت ينتفخ بطنك؟
0: هذا أنا أتكلم عنكم.
1: إيش عنا؟
0: يعني أنتم
1: موظفين بشكل عام.
0: لا أنا ما شاء الله تبارك الرحمن. قلت طواف الدفن الصبي عرفتي.
1: لا إحنا نتكلم بشكل عام. تخلي طواف الدفن بشكل عام. يعني ما في بيتصرف مع مدير. صح ولا لا؟ ما في. لكن في واحد يقدر يتكلم في واحد ما يتكلم.
0: في والله.
1: تبي تتصادم؟
0: مو بتصادم.
1: تدور لهواش يعني؟
0: بتصادم.
1: بس هاي
0: ما أعرف أطلع مثلا. وأنا في خاطري شيء حسنا ظلمت فيه لازم أتكلم حتى لو بخسر أشياء واجب ولكن لا ما أطلع تحت ركبتي برا إني انظلمت أو إن أقع عينك عينك فأدري إنه ممكن ضرره أكثر من نفعه لكن على الأقل أنا أرتاح. أما تظلمني وتحرق وتوكل الله عشان لا سلامتك. ليش الرزق من أنا دام لا أغلق ولا راح يا شايع انت شايع الله يرضى. انا ادري الكلام هذا ما جاء من عندك. الكلام هذا راشد ان الله يكرم عليه. الكلام هذا راشد ان الله عن عني والكلام هذا صحيح ولا صار. فضل يا مديره يا عزيزتي ان انت تسمعين مني ما تسمعين من غيري. اذا انت تبيني في الاداره هذه بلغيني اكتب نقل وتهنوا.
1: انا ما اسمع من الطرف اللي الان اخبار
0: هذا انا والله اني
1: ابراهيم من الكويت حي الله الكويت يا هلا مرحبا
3: مساء الخير
0: نور سرور مرحبا
3: انا يعني معجب برنامجكم
0: الله يطول عمرك
1: حياك الله
3: ايوه ومتابع جيد بس مشكلتكم مو قاعد تدخلون البيت لازم انطركم لسنتين ونص الف بالشارع
0: يا مرحبا
1: ضريبه ما علي ضريبه ندفعها معك
3: لا والله تستاهل الخير
0: طول عمرك
3: بالنسبه موضوع اليوم كوني قبل يعني دارس أمته لازم يعني مع احترامي للمديرين وشغلات يعني في الشركات ولا لازم تساير لأن رامي مدير يعني بالكويتي مو صاحي عرفت فعاد لازم تساير في تساير على عيش مشي تساحله عشان تمشي الامور
0: عشان تقييم ترقي
3: يعني
1: تدور ما تدور بام يا ابراهيم
3: والله
1: ايش اسوي لا بروح عمل ثاني اتكلم معه
3: هل الثاني متوحد وظيفي
1: معك انا أتكلم ما أقدر
3: كلام مشكلة هذا مزمن
1: أنت عندك تعامل كل يوم
3: ظهر وغير الإدارة
1: بقول لك عندنا مثلا عند أوكي بدل صحي مش بس ما في
0: حل ثاني
3: بالمنشأة نفسها
1: ممكن
0: انك
3: يعني
1: تقعد لا
0: اعطيكم والله بعطيكم دورة عندي فهد عندي يعني فهد اذا كان المدير
3: لا كرسي ماله فريق النفوذ وعنده سنة
0: النعمة.
3: لا من هال الباراشوت فعاد هذا المش يا أول كلام شو سوي هذا الشيء
0: والله منطقي تمام ما في حل ثاني.

0: خاطئ.
1: الجماهير
0: ثم
1: مع
0: النوع، الوجه.

في البحر.

0: تاني وين؟ من بدايات ما في سمح اللي أكثر منك أكثر من
1: لون لا مصداقية مصداق يعرف هم يعني

0: الله
1: يعني

0: واحده ويحط اخبار
1: ان الروح الناس مزيف وإشاعات سببها تذكر كم

0: الدنيا في الرياض. عن وجهك مصداقية رحمن معها
1: والناس احنا في ناس يعني فعلا اذكر ولت لي عن زوج بنت

0: يمد بيد ريم صديق له هاي
1: على سبيل هذا الشيء الناس ما تعرف ما
0: احنا كثير كبير مصداقية في
1: شغال مكمل.

0: لا ماي لا
1: يلا
0: ماي
1: يلا.

والله تقول لي واحدة كنت معاها تقول أنا يعني

الآن

0: نسيت،
1: نسيت
0: طبعا.

حجولة دخلوا تمتكم

0: الله رب. جواب
1: ترى الموضوع ويسأل علي لو جاء ما تأخذه قدمتكم على الملجأ وعطيتكم كلمته زوجتك
0: صارت قدامي ملك شيء حتى لو في خلاص من يسألون الله يسألون لو سأل الله عقب
1: واضحة يا رب الناس
0: علمت قلت يا الربع صلوا على النبي ولا في نصيب المعمرة
1: صح كلامك انت صح
0: لا هي ولا بنت عين
1: انت صح جايين قبل ملتها وخلصها
0: داخل مجلس فيه هذا كان من نبلغ عليه اقول فعلا
1: عارفة
0: يعني
1: شفت شفت
0: اصلا بعدها بثلاث
1: طبيعي جدا
0: انا
1: جدا
0: يعني ضرر ضرر هنا متوقع صار سيناريو كنت
1: زين
0: عارفه
1: هو ليش راح وهو كذي؟
0: يعني ابليس هو
1: يقول لك
0: الله سبحانه وتعالى الناس ما تشوفها
1: إذا واضح
0: لا
1: فعلا فلا لا
0: ما حد
1: مستحيل
0: ما حد عرفتي يعني
1: مو ما يشوفون ما يمشون على السلك أول أنا أول ما يعيد مخبه
0: لما تحطينه على مثلا يبقى قبيح
1: صدق
0: والله العظيم تصنعين بس ما من وجه ما بس ما تشوفي
1: قاعد
0: هو
1: اربطها
0: موجود
1: انت
0: الحين
1: الحين اربطها في ضيعت
0: لا ما
1: ضيعت الجملة
0: تزوج وما كل صراحة أركد نفسي
1: بس بمعنى شوف لو اللي فعلا لو جونا عشان يشوفونا
0: ابوي ليش غامرت؟ يعني اوكي كعيب يبرك
1: هم يعرفون الجنين فيك فيدرون ان بتمسك زواج
0: لا يعني بروحك شال الليله من عمرك 16 يبي ما فرقت معك
1: بس بقول لك حاجه بعد على هالمنوال ان
0: لا
1: زوجو يعقل ابن زوج الريال ما يعيب الا
0: لا لا
1: مخباه
0: غلط
1: لا لا الحين الامور مختلفه
0: اللي ما
1: وايد
0: ترضى على
1: مختلفه
0: بنت لا ترضى على بنتك
1: بالضبط بالضبط
0: اللي ما ترضى لا ترضى دائما حق نفسك لأن كما تدين تدين هل عندك مصداقية الزواج في مؤسسة الحياة هذه لازم يكون في مصداقية حرام
1: مرة أنا كنت أتكلم مع ولدي والله موضوع بس كنت يعني تذكرت مو بتذكرت ايش قلت له قلت له جملة قلت له شوف شين عقب قلت له لو عندك شين خش شينك لا تطلع قدامك قريب ولا جنب
0: استر على عمرك
1: شين خش نفسك يمكن تتم شينك وكان يعرف شينك مثلا تي تتزوج وتبي بنت الناس لا في الذئب بنتك بنت الناس
0: حتى في الدين
1: وانا شوي هي جدا من الناس
0: حتى في الدين الذنب ذنب

0: الأثر السيء تركنا مع كل نفس السلوكيات
1: بس موضوع اليوم المصرية كل نفسي.

الرياضة

0: جاي الغرام مانين تبريد صح ولا
1: صح
0: كو عبد الرحمن
1: لك
0: اللهم
1: الحمد
0: لك الحمد
1: الحمد لله وفقك
0: الله بارك لك الولد الصحيح الوالدين يختارون لك الذي راجع بس
1: حلونا تعرف ايه رأيك آمين يا رب العالمين
0: لا من الحين انصحه
1: الله آمين
0: عنده اسباب اسباب
1: بألف في الحنة
0: بتوب ما عليك بتوب حياكم الله معك نحب نسولف نضحك
1: المايك

0: الحب
1: حوار
2: ذهب ام ورد.
0: ايه ورد
1: فكرة تفتح باب لحظة لك غير رأي
3: كلمة منك توصل
1: صوتك
3: هل رأيك
2: أشكركم على
1: برنامج صوتك
3: من الأحسن
1: النصف ضبط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

واستهلالتنا في حلقة هذا المساء من آمر تدلل مع أغنية جميلة الفنانة شيرين بعنوان كلها غيرانة. بدينا المشوار معكم من 5 إلى 6 وبرنامجكم الغنائي اليومي آمر تدلل. نرافقكم في هالحلقة ساعة على الهواء من الحين ل6 مساء. أحمد عنايم التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، وبانتظاركم إهداءاتكم طلباتكم.

نحييكم في آمر تدلل يا أحلى مستمعين من 5 ل 6. طلباتكم أوامر، شاركونا عبر الواتساب على 440-30,000 زائد منصة إكس. حياكم الله. وعلى الأغنية الجميلة سؤالنا لكم، نبي أغنية لما تسمعونها تثيركم، تشعل فيكم السرحان والتوهان، تسرحون لما تسمعون هالأغنية. شنو هي الأغنية اللي تسرحون كل ما تسمعونها؟ شاركونا عبر الواتساب 440-30,000 زائد منصة إكس.

واحلى رقة صوت هي اصواتكم الحلوة اللي دايما تبعثونها في امر تدلل من خلال تواصلكم الجميل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي صوت الخليج عبر الواتساب 440-30000 زائد منصة اكس. حياكم الله سعاد من الكويت، ابي تسمع لواء الكفوري لما نكون سوا وتهديها صديقاتها خاصة نظرة، ومتفاعلة ايضا في هاي الأغنية الجميلة يا لايم المشتاق للفنانة نوال، وهذا الاختيارين من السعودية مع إبراهيم محسون. نسمع

فعلا لون جديد على الفنانة نوال وأبدعت في هذا الألبوم اللي كان بعنوان أنا وعزوف اللي هو الملحن عزوف اللي قدم لها أكثر من أغنية وكل أغنية لها لون وشكل. حول موضوع أغنية تسرح معاها عزيزي المستمع تقولي سعاد اللي تخليني في وضع السرحان أغنية أنغام بين البنين. وأيضا يقول لي علي وجداد من الأغاني اللي يسرح لما يسمعها بيني وبينك لعبد الكريم القادر يتذكر مدرسته طارق بن زياد ربع الله يذكرهم بالخير سنة 88. سعاد اسمع اختيارك لما نكون سوا وإهداء للصديقات خاصة نظره.

بدايتها خير مع الاختيارات الحلوة وتفاعلكم حول الموضوع. أغنية تسرحون فيها كل ما تيبالكم، تبوا تروحون دنيا ثانية ومكان بعيد مع هذه الأغنية. أخوي يمكن مستمعنا جديد عندنا بالبرنامج سعد العلي من الكويت، والنعم فيك. احنا الأغاني الله يسلمك القديمة نحطها فقط في برنامج طربيات اللي قدمه الأستاذ عبد السلام جاد الله. مثل ما تسمع ثيمة البرنامج كلها مطربين جدد وحاليين، بس مش من الطرب الأصيل أو من قديم الفن، فاختار أي مطرب بدك فيه وما يصير خاطرك إلا طيب. تحياتنا لك والأهل الكويت جميعا. شكرا على كلامك الراقي. مستمعنا عيسى السليطي بيودينا مع الفنانة رباب في أجمل أغنياتها أنا برضاي متنازل، الله يعطيك العافية. وأيضا عندنا رسالة وطلب للفنان علي عبد الستار، دع الأيام تفعل ما تشاء، اختيار علي موسى، الله يعطيك العافية أخوي علي. وأيضا بمطر يقول أغنية توديني وأسرح فيها بعيد، هي أعترف لك، للفنان عبد الكريم عبد القادر. أغنية رحاب تسرح فيها وتستمتع فيها وتبي تسمعها مع جلسات صوت الخليج الفنان أنغام، سيدي وصالك، نسمعها في هالصولو الجميل مع الأورج والناي والقانون.

وانتهت سيدي، وصالك هاي تسجيل حصري لإذاعة صوت الخليج ونادرة البث. يعطيكم العافية على الاختيارات الحلوة. يعطيك العافية أخونا سعد العلي من الكويت، يبي يسمع عبد الله رويشد أغنية اللي نساك انسى إن شاء الله ولا يهمك. لكن الحين الفنان أخوي حمزة الفضلاوي يهدي إصطاف صوت الخليج والكاست جميعا أغنية رائعة لعبد الكريم عبد القادر بعنوان ارجع يا كل الحب من جلسات صوت الخليج. نسمع.

أم عبد الله يعطيك العافية، لأن سبقت أخونا من الكويت في طلب عبد الله رويشد أغنية اللي نساك، فشوفي أغنية ثانية أو مطرب ثاني قصدي وما يصير خاطرك إلا طيب. تحياتنا لك يا سعيد الحليمي من السعودية، يهدي أبو صالح أبو إبراهيم أبو محمد خالد عبد الرحمن مثل العسل، نسمع اختيارك.

حياكم الله في آمر تدلل. إذن عزيزي المستمع، أين تذهب هذا المساء؟ فعاليات كثيرة عندنا مع معرض الدوحة الدولي للكتاب، طبعا مكانهم خلف سيتي سنتر الدوحة في معرض الدوحة للمؤتمرات، ومتواجدين حتى تاريخ 23 شهر الحالي مايو يوم السبت آخر يوم. فعاليات كثيرة، يعني الواحد يحتاج أكثر من يوم إنه ياخذ راحته ويلف المعرض كامل، لأنه مش بس تختيني كتاب، في فعاليات كثيرة، في حوارات وجلسات حوارية، في فعاليات مسرح رئيسي، محاضرات، ندوات، أيضا تدشين كتاب لكتبهم وتوقيع لكافة كتبهم، حيث تنطلق فعاليات الصالون الثقافي بالذات في معرض الدوحة الدولي للكتاب مع نخبة من أهم الكتاب والكاتبات الشباب القطريين والمقيمين كذلك في مختلف المجالات أدبية، علمية، قانونية، دينية وتاريخية. طبعا لفت نظري أمس خاصة يوم أنا أتمشى، لأن أهتم بالأشياء القديمة، طبعا معروف شارع المتنبي في بغداد بثيمته القديمة مع الكتب القديمة، أيضا سور الأزبكية في القاهرة الجميلة بعد كان لهم حضور وتواجد. فاللي يحب الأشياء القديمة من أفلام قديمة، صور فنية، كتب، روايات، أدب عالمي، كتب تاريخية مرتبطة ببابل، بالعراق الجميل، وأيضا بمصر الجميلة والأهرامات والتاريخ المصري الجميل، تلقون كل شيء في معرض الكتاب، يضم أطفال وكبار. فاستمتعوا لمحبي الكتاب والقصة والشغف الداخلي لهذا المعرض الذي يقام سنة عن سنة. وزارة الثقافة مشكورة على هالإبداع والتطور سنة عن سنة في معرض الكتاب، حياكم الله. وأحلى شيء الثقافة اللي تسري معانا وتستمر للأبد. الحين نسمع، قلنا أحمد عناني أي أغنية اختيار؟ الله، من أجمل الأغنيات، لأن شوية اندمجت مع خبر معرض الكتاب. الحين نلبي في هذه الجلسة اختيار مستمعنا من الكويت سعد العلي اللي نساك عبدالله رويشت بها الحفلة.

موضوع الأغنية واقعي وفي الصميم. أبدع في كتابة هذه الأغنية الشاعر ساهر ولحنها المبدع مشعل العروي. تقريبا هذا أول ألبوم ينفذ عبد الله رويشد بالكامل في تركيا، فكان شكل وستايل جديد للأغاني من ضمن اللي نساك وما يهم. اللي يركز في الألبوم هذا وين رايح بيلاحظ الملاحظة نفسها اللي أنا قلتها لكم على الهواء. حياكم الله علي وجداد باللبي طالبك للفنان إيهاب توفيق تترقى فيه. وفي عيسى الصليطي أبي رباب أنا برضاي متنازل. ومن دمشق يشاركنا مستمعنا العزيز خليل صوان، يا مرحبا يا بيسمة للراحلة ذكرى من جلسات صوت الخليج مقادير إن شاء الله. لكن الحين اللب اختيار علي النجادي للفنان الكبير خالد الشيخ إشراع الهوى من جلساتنا الحصرية صوت الخليج.

وهذه أيضا من جلسات صوت الخليج، أغنية رايقة جدا بإبداع خالد الشيخ، غناء وإلحان إشراع الهوى. نتمنى أن طلباتكم مستمتعين دائما بكل طلباتكم. إذا أغنية تصرحون معها شاركونا عبر الواتساب 440-30000. علي وجداد يسرح ويختار أغنية جميلة الفنان إيهاب توفيق بعنوان تترقى فيا. نسمع اختيارك يا علي وجداد، وأيضا يوصل إهدائك لأصدقائك وذكرياتك في طارق بزياد من درستك والربع سنة 88. نسمع اختيارك يا علي وجداد. حياك الله. لا أنا لخبط، مش اختيار علي وجداد، من جلسات صوت الخليج اللي طلب للراحلة ذكرى في أغنية مقادير. مستمعنا من دمشق تحديدا اللي باختيارك خليل صوى من دمشق، والرائعة ذكرى في رائعة طلال مداح مقادير حصريا من جلسات صوت الخليج. نتمنى يا خليل تستمتع باختيارتك، وتحياتنا لك ولأهل الشام جميعا.

نتمنى يا مستمعنا من دمشق استمتعت باختيارك لمقادير والراحلة ذكرى. أخونا بدر البلوشي تحياتنا لك يا بيسمع جابر الكاسر أحبك حبي مجنون يهديها للأخت العزيزة جواهر الله يعطيك العافية وإن شاء الله الإهداء راح يوصل لك ويوصل لها أتمنى يكون واصل. والحين نستمتع باختيار علي وجداد اللي يبي يسمع تترقى فيه والفنان إيهاب توفيق نسمع

هاي أيضا تعتبر من الأغنيات الواحد يسرح لما يسمعها. حياكم الله والشكر لك يا أخوي واستمتع، والله يعزك وأنت وقدر الله يعطيك العافية، وهاي واجبنا إن نلبي طلباتكم ونسعدكم دائما. بدر البلوشي من عمان الشقيقة تحياتي لك ولبي اختيارك. جابر الكاسر أحبك حب يا مجنون، والإهداء يوصل للأخت جواهر. نسمع اختيارك.

حياكم الله في آمر تدلل وآخر 10 دقائق والحين الدور لاختيار مستمعنا عيسى الصنيطي بيودينا مع الفنانة الراحلة رباب في أجمل أغنياتها بالتسعينات وأنا برضاي متنازل نسمعها من جلسات صوت الخليج.

جميل هذا الكبرياء في العلاقة اللي هو الاقتناع والتسامح، وإن الواحد يقول أنا برضاي متنازل لمحبوبك يا محبوبي. أبدعت الفنانة راحية رباب في هذه الأغنية، يعطيك العافية عيسى السليط على الاختيار. مستمعنا من الكويت فالح العجمي، نعتذر عن عدم تلبية الطلب لأن متأخر الطلب. وصلنا أغنية الختام مع علي موسى، أغنية علي عبد الستار دع الأيام تفعل ما تشاء. وعلى هالأغنية نقول شكرا على تفاعلكم حول موضوعنا، أغنية تسرح فيها توديك بعيد عزيزي المستمع. كنا معاكم على الهواء فساح أحمد أنايم، التنفيذ عبد الله الهيل، من التقديم نلقاكم باكر نفس الموعد، إلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الغزال.

perfect winter day.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك يا زمني كفي ترى الحال استوى.

اكتفى يشعل نجوم الظهر منك والفكر تمشي وفكري ما هدا ليلي سامرني ودمعي مرتوى يشعل نجوم الظهر منك والفكر تسري وليلي مرتوى يا لهفة المشتاق شوقي مرتوى يلهب لهيب

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. حورية سامي فنانة مصرية كانت في الكويت وكانت في الكورس من ضمن الكورس، ولكن استحسن القائمون على الإذاعة وعلى التلحين في الإذاعة الكويتية استحسنوا صوتها في الكورس، فطلبوا منها أن تغني غناء منفرد من ضمن هذه الأغاني إتاج حسنك اللي سمعتوها، وغنى لها أغنية أخرى أو لها أغاني أخرى غنتها في إذاعة الكويت. هي توفت مؤخرا رحمة الله عليها. اسمع.

حورية سامي غير حورية حسن، يعني حورية سامي غير حورية حسن اللي سمعناها اليوم هي حورية سامي. وين وصلنا؟ طيب احنا ممكن طبعا في مبارك المهندي، انا سجلت طلبك راح وتراواله غريد الشاطئ. قبلها علي موسى كان طلب متى ستعرف النواجهات الصغيرة، بعدين محمد عراقي طلب ليلى القمر حسين نعمة، ومحمد الشوكري من عمان طلب كان ذاك أول سلمان زيمان. زميل عبد الله السادة طبعا دون كل الأشياء هذه ومشكورا بدأ يجهزها للبث. نشكركم. طبعا نحن وصلنا ل 14 أغنية حتى الآن. طيب نسمع طلب أبو هيثم من مسقط، كعب الغزال يا متحني اللي محمد رشدي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بنسمع الأغنية إحنا من زمان زمان، كعب الغزال يا متحنب دم الغزال. الصورة الشعرية الموجودة لو توقفنا عندها وتأملنا نجد الرسمة اللي رسمها الشاعر بالكلمات، وممكن أنت ترسم بالكلمات مش بس بالريشة وبالألوان، ممكن تلون الكلام، ممكن ترسم الكلام شعرا، ممكن ترسم الصورة، ترسم الصورة بالكلمات وليس بالفرشاة والألوان فقط، ولكن ممكن تبدع صورة مرسومة بالكلمات. كعب الغزال، كعب معروف، كعب هو بيتغزل في الفتاة، بيوصفها وصف يعني في غزل، بيقول كعب الغزال يعني أنت غزال، أنت غزال، دائما تشبه الفتاة الرشيقة الجميلة غزال بالغزال. فكعب هو كعب الغزال. الكعب عادة عند يعني في الإنسان عموما يعني بيكون أبيض مشوب بحمرة، خاصة عند النساء الكعب بيكون أبيض مشوب بحمرة، فهو شبه الحمرة وكأنها حناء للكعب، الحمرة اللي في الكعب كأنها حناء، كأنها الحنة في الكعب. فكعب الغزال يمتحني بدم الغزال، ما هو الدم اللي بيعطي الإحمرار في الكعب، الدم اللي بيعطي الإحمرار في الكعب، فشبه الإحمرار اللي في الكعب كأنه حنة. فيا كعب الغزال يا متحني، هذا الكعب متحني بدم الغزال، فهذا الدم اللي نازل من جسم الغزال على الكعب، هذا الدم حنة وكأنه حنة، شافوا حنة. في صورة، في تركيبات شعرية جميلة جدا هي رسم لصورة، ممكن ترسم الصورة ولكن بالكلمة، ليس فقط بالريشة كما قلت أو بالفرشاة والألوان، لكن ممكن تلون، ممكن هكذا. اللغة لها قدرة على الرسم، حتى اللغة لها قدرة على الرسم. لذلك دائما بنحث على أنه الإنسان كل ما تعمق في اللغة وفهم اللغة وعرف اللغة استطاع أن يلون ويرسم ويبدع ويبهر ويدهش، يدهش السامع، يدهش المتلقي، لأنه يعرف أسرار اللغة، يعرف دهاليزها، يعرف محسناتها البديعية، استعارة مكنية واستعارة وتشبيه يعني أشياء كثيرة في اللغة، خاصة لغتنا العربية. اللغة العربية غنية ثرية، تشبه الفرس الأصيلة، الفرس الأصيلة، وأنا برجع بذكر الفرس مؤنث والحصان مذكر، في الخيل الحصان مذكر، المذكر حصان، المؤنث فرس. في ناس بيقولوا فرسة، بيحط لها تاء التأنيث، مع العلم فرس كلمة فرس هي أنثى، هي الأنثى اسمها فرس وليست فرسة، يعني هي تأنيث المؤنث. يلا بلاش أطول. في علي خاطر النجادي بيقول اخترت أغنية، هل طلبت مني تغيير؟ لا الأغنية لا ما طلبتش منك يا علي، انت طلبت صباح يا جبل ما يهزك ريح، ان شاء الله انا كتبت ما طلبت. ونسمع الان رباب في اغنية متعنين، طلبها منتصر شاكر.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عادل ببشيت، لو تغير الأغنية اللي طلبتها للطف بشناق لو تكرمت يا عادل. عادل ببشيت، بس أنا مسحت حتى أنك أنت ممكن تختار أغنية أخرى، ولك الشكر الجزيل سواء للطف بشناق أو لغيره، بس مهم غير الأغنية. ونوصلنا إحنا وصلنا لأم كلثوم، مقطع يلي القمر من بهاك، من أغنية هلت ليالي القمر اللي طلبها مازن.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا أم كلثوم سلطنت معي، لها سلطنة، وكان اللي بيعرف سر سلطنتها كان السنباطي، كان خبير في كيفية استخراج السلطنة من أم كلثوم. هي طبعا بتسلطن في كل الأغاني، يعني لما بتيجيها لحظة التجلي بتسلطن، يعني كل الفنانين الكبار يعني بتيجيهم لحظة السلطنة، بس كان السنباطي شاطر في أنه يخليها تسلطن، يخليها تسلطن وتسلطن المستمعين طبعا. منها هذا المقطع. في مش بس هذا المقطع، مقاطع كثيرة لأم كلثوم، تحس كم هو شاطر أو كم هو حساس، كم هو ملحن رياض السنباطي. رياض السنباطي أصلا مبدع من لما يعني راح على المعهد الموسيقي عشان يدخل طالب يتعلم في المعهد، عينوه مدرس أستاذ في المعهد، بدل ما ياخذوه طالب أخذوه أستاذ في المعهد، طلع حافظ ألف موشح. طلع حافظ ألف موشح من أصعب الموشحات، وكان حافظها عن أبوه. لما سألوه شو حافظ الموشحات ولما سمعهم على طول عينوه أستاذ في المعهد من غير يعني كلام. في عجيل ثامر السعدون طلب حسين جاسم تصور، ويقول الأغنية لها اسم ثاني أيضا، معايا أنت. طيب خلينا أكتب بس قبل ما أنسى، يا عجيل ثامر، أيوة أغنية، شوف لي يا والله يا أبو محمد، أغنية تصور حسين جاسم، ويقول لها اسم ثاني، معايا انت، يا تصور يا معايا انت. خلينا نكتب الاسمين، معايا انت وتصور، معايا انت اللي باسم معايا انت موجودة لحسين جاسم. شكرا يا عجيل، ان شاء الله تسمع طلبك في وقته. وعادل ببشيت معلش برضو الاغنية الثانية غيرها يا عادل، انت بتنشن يعني، انت بتنتقي، لا غيرها برضو. وممكن ممكن تحت الهواء بتكلم الاستوديو، الاستوديو برد عليك يعني. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، نسمع الأغنية بعدين نتوقف عند الكلمة.

0: طبخت العريس اللي انوعد في الدفه جه جنبك قعد شربت
1: عنا. اللي بيغني بتسمعوا هذا اسمه احمد الشريف، يعني بيسمع من بعيد في الاول بفتكر انه مطربه، هو مطرب صوته، بس صوته تينور عالي قريب من السوبرانو النسائي، هو الصوت حاد. فهو اسمه احمد الشريف، مواليد 1898، يمكن نفس السنه اللي ولدت فيها ام كلثوم. اسمه احمد الشريف، بيغني يا حلوه يا بلحه يا مقمعه. ما معنى كلمه مقمعه؟ نسمعها كمان مره.
0: حلوه يا بلحه مقمعه شربت
1: مقمعه. نتلقى اجوبتكم ونستعرضها يعني قبل العاشر ونصف ان شاء الله. ونذهب الى فيصل عبد الله. يا غناتي طلبتها ام حمد.

العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية. كلمة مأمعة. في المستمع الكريم أحمد صقر حمدان، يا أخي كأني بعرف أبوك، يقول صباح الخير والتفاؤل يا أهل الطربيات، أنا أسمعكم كل يوم وأنا أوصل الأولاد المدارس، وصدقا أتمنى الزحمة تستمر في الشوارع علشان أستمر في الاستماع. حبي وتقديري للجميع، أخوكم أحمد صقر حمدان. أنت ابن صقر حمدان؟ إذا كان يعني ذاكرتي شغالة، يعني أنت ابن صقر حمدان الممثل اللي كان يمثل بالإذاعة، هو في التربية والتعليم كان يمثل في الإذاعة، في إذاعة قطر، صقر حمدان. وانت ابن صقر حمدان اللي كان يمثل في إذاعة قطر؟ اهلا وسهلا يا احمد، اعتقد انه هو ابنه لانه صقر حمدان، فيش اسم صقر حمدان له. اهلا وسهلا بك، وتحياتنا للوالد، ان شاء الله يكون بخير. وين وصلنا كلمة في اغنية، وصلنا ناظم الغزالي في اغنية سبع ليالي وليلتين وليلة، طلبتها فاطمة الوهيبي.

0: العربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أحمد صقر حمدان يقول نعم، هو ابن صقر حمدان، حياك الله يا أحمد. يقول الوالد توفي في 2003 رحمة الله عليه، كان في وزارة العدل. الوالد كان مع السيدة ذهبية جابي في البرنامج الإذاعي الأول لها، برنامج سؤال في السبعينيات طبعا. تحياتي لكم سيد الفاضل. شكرا لك، والله يرحم الوالد، و وكما يقولون اللي خلف ما مات. تحياتنا لك يا أحمد، شكرا لك. نسمع، سمعنا كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية. حلوة يا بلحام أمعة، شربت عمان. كلمة مأمعة هي اللي توقفنا عندها اليوم، هي مفردة مصرية صميمة يعني. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع الآن، احنا سمعنا ناظم الغزالي صح؟ الآن نسمع صباح. صباح في يا جبل ما يهزك ريح، طلبها علي خاطر النجادي.
1: مليح نحكيو فيك مليح، ومليح نحكيو تجريح، انت

0: السكريح
1: يا جبل مير السكريح.
2: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أغنية تخنون اللي سمعتوها هي لعبد الحليم حافظ من كلمات إسماعيل الحبروك ألحان بليغ حمدي، واللي سمعتوه بغني مع وردة هو زوجها وقتها كان هو بليغ حمدي. أغنية تخنون هي أصلا لعبد الحليم، لحنها لعبد الحليم بس غناها مع وردة اللي طلبتها سعاد من الكويت. للمرة الأخيرة بنسمع كلمة في أغنية وبنستعرض أجوبتكم. مأمعة، كلمة مأمعة هي اللي توقفنا عنها، هي مقمعة. نشوف الأجوبة. في جواب من سليمان شحادة يقول كلمة مأمعة يعني نظيفة من الشوائب نستعملها في فلسطين، قمع البامية أو الفاصوليا. صح، اللي هي عادة في مصر بتستخدم، هذا التعبير يستخدم لما حبة البامية من ناحية الجذر، من ناحية ما ترتبط به بالنبتة بالسكين بيشيلوا القطع، الجزء الخشن، الخشن اللي رابط الحبة بالشجرة بالنبتة تبعت البامية، بيشيلوها علشان بتكون صعب لما بتستويش، تكون صعبة في الطبخ يعني لا تستوي، لا تلين، تبقى جافة، تبقى يابسة، فبيشيلوها بشويش بحركة ظريفة من ست البيت، بيشيلوها عن الدائر، على الدائر على الدائر على الدائر، وبيخلوها دون أن يثقبوا الحبة حتى ما تنزل سلاها، بنسميه سلا اللي هو المادة اللي فيها من الداخل لحبة البامية، فبيشيلوا القشرة الخارجية اللي في آخر في ذنب حبة البامية بحركة خفيفة وظريفة بحيث أنه ما يخترق الثمرة نفسها وينزل منها السلة. وتطلق ما لها لابسة ومتأمعة، يعني برضو الست لما تكون لابسة ومتشيكة والآخر يقول متأمعة، متأمعة على إيه؟ تعبير مصري صميم هو. يعني في مين كمان أجاب؟ هذا عادل بوشيت، تعني بدون رأس الثمرة عادة تستخدم مع البامية. صح صح يا عادل. في مين كمان اللي طلب؟ سعدون جابر 20 عام اللي هو وين الاسم؟ أشرف سليمان بيقول التقميع هو قص الجزء العلوي اليابس وعزل النواة، وهو خطوة أولى لتنظيف البلح وتحضيره للأكل أو الحفظ. صح، بيستخدم مع البامية التأميع وبيستخدم مع البلح. مين كمان؟ مازن يقول البلحة المقمعة تعني البلحة التي يزيل منها القمع وتغنى عادة في مواسم حصاد البلح في مصر للترحيب بالخير والبركة أو في المناسبات السعيدة والأفراح كنوع من المداعبة والدلع للعروس أو الفتاة الجميلة، حيث أن شبهوا الفتاة بالبلح الناضجة المقشرة والجاهزة للأكل نظرا لشدة جمالها وحلاوتها. شكرا يا مازن. أحمد حبيب من فيينا يقول معنا كلمة مقمعة وتقال باللهجة المصرية العامية مؤمعة، هي البلحة المضغوطة أو المكتنزة والممتلئة، وتستخدم في الأغنية على سبيل الدلع ووصف الجمال والامتلاء وليس لها معنى سيء. صباحكم الله بالخير أهل قطر والمقيمين. أحمد حبيب من فيينا، شكرا يا أحمد، شكرا لك. مين كمان؟ أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة يا بلحة يا مأمعة يشبه جمال الفتاة بالبلحة المستورة المصانة أو التي تحظى بغطاء وستر يحميها مثل قمع البلحة. تحياتي أبو هيثم مسقط. هي يعني قريب من الإجابة، هي بس تطبيق إزالة الأجزاء الجافة من الثمرة. في علي خاطر النجادي اللي طلب يا جبل وهزك ريح أذيعت أغنية صباح، وأرسل أبيات لربيع الذيابي، سأقرأ الأبيات بس خلينا نخلص بس الأسماء اللي أجابوا إجابة صحيحة، كلهم أجابوا إجابة صحيحة تقريبا. أعتقد محفوظة بإحكام، هذا كلام مين؟ جواب مين؟ جواب محمد حسن. أعتقد محفوظة بإحكام من الهواء والمتغيرات الجوية.
لا هي يعني إزالة الأجزاء الجافة منها، يعني هذا هو الجواب الصحيح. شوف جواب علي وجداد، الله يستر. معنى كلمة إمعة مش إمعة. معناها مستوية. لا هي إزالة الجزء الجاف منها ومش إمعة. مقمعة، مقمعة، مقمعة، مش إمعة. إمعة اسم آخر، يعني تعبير آخر مختلف تماما. بقول مين يقول والله شهيتونا البامية؟ منتصر شاكر من العراق. من كلمة كمان فاطمة الوهيبي، كلمة بلحم مع القمع أو المقمعة في اللهجة المصرية هو الجزء الصغير الأخضر أو القمح الذي يلتصق بحبة البلح الغطاء أعلى الثمرة. وإذا قيل لبلح أنها مقمعة أنها أي أنها ما زالت محتفظة بهذا الغطاء الأخضر. المعنى المجازي تعبير يقصد به المدللة المكتملة. لا بيتشال هذا الجزء يا فاطمة، بتشال هذا الجزء، يعني يزال بس بفن بحيث انه لا يتم اختراق حبة البلح او حبة البامية، قصدي هذا في حال التعامل مع البامية. البلح نفس الشيء بيشيلوا الجزء اليابس من الجزء اللي بربط الثمرة بربط الثمرة بالشجرة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، والجزء الآن ننتقل إلى الفقرة التالية. تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

0: مواويل
1: هيهات يا ابو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

الموال ما ودعونا، أغنية ما ودعونا، الأغنية ما ودعونا، والموال اللي بيسبق الأغنية للفنان العراقي الراحل الكبير ياس خضر، صاحب الصوت العريض الممتلئ الناضج اللي يعني مساحات صوتية عالية جدا. طب نسمع الموال ونكمل إن شاء الله.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وكل يوم في هالوقت نسمعكم مقدمة أغنية، وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ سهلة، يعني سهلة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. ونسمع عوض الدوخي في ألا يا صبا نجد، طلبها أبو عبد الوهاب، إن شاء الله يكون متابع.

صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. هي طول فيها عبد الله السعد المرة هذه. إن شاء الله تكونوا عرفتوها. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. نجاة الصغيرة، متى ستعرف كم أهواك يا أملا؟ شاعر نزار قباني، وأعتقد ألحان عبد الوهاب. طلبها علي موسى، إن شاء الله يكون متابعاً.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. على فكرة التصفيق هذا كان مسجل، يعني مش التسجيل اللي سمعته كان في استوديو، يعني مش لكن مركبين هم صوت التصفيق. طيب، وهذا كان بتحصل كثير في كثير أغاني، كان يركبوا صوت التصفيق يعني على إنه في حفلة ولا آخرية، ولا في حفلة ولا شيء، هو كان بس تمويه يعني. طيب، كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية. أي طول زيادة كمان. عبد الله السعد ظاهر واثق إنكم مش هتعرفوها، يعني هو متأكد يعني. طب وين عرفوها؟ طيب، الآن غريد الشاطئ راح ويتراولها، طلبها مبارك المهندي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمعكم مقدمة الأغنية. سهلة يعني سهلة. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل، ونسمع حسين نعمة في أغنية ليلة القمر طلبها محمد عراقي.

الدربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. عرفتوها؟ من الأردن. مين من الأردن؟ من الشبسوغ، البنت الشبسوغية الجميلة اللي اسمها ينال. ينال، ينال شبسوغ، ينال صح؟ صح. بتقول يسعد صباحكم من الأردن. طيب ما جاوبتي؟ بدها أغنية. لا هذه قديمة، لا الجديد يعني. بس بتقول يسعد صباحكم يا رب من الأردن، حياك الله، يا هلا ومرحبا يا رينال. رينال شبسوغ. في أبو هيثم من مسقط بيقول مقدمة الأغنية الفنانة طروب. لا طيب اللي بعده. سعاد من الكويت، يمكن أغنية مصرية لمطرب مصري. لا طيب اللي بعده. علي وجداد، مقدمة الأغنية الفنان محمد عبد الوهاب. لا بقول. وأحمد يوم تقول سهلة مقدمة الأغنية ترى بتربكنا. انت بترتبك من اي حاجه يا علي يعني. لا جواب غلط. ادحيم سلمان يقول السلام عليكم، الاغنيه اللي قل لي عمل لك ايه قلبي لمحمد عبد الوهاب. لا طيب مين كمان؟ مبارك المهندي يقول يا سلام عليكم، دوم انتم مبدعين يا صوت الخليج، في الرضا في رضا ارضاء المستمعين. شكرا لك يا ابو فهد، يا ابا فهد شكرا لك. شوف مازن، يلا يا مازن، المقدمة لأغنية تونسية أو مغربية. لا لا يا مازن. طيب صباح الخير. هذا مالك علي من اسطنبول يقول مقدم، يمكن مقدمة الأغنية لعبد الحليم حافظ. لا طيب. مبسوط عبد الله السادة على فكرة. أنا يمكن مين الجواب هذا؟ من مين؟ من مازن كمان يقول يمكن أسمهان أو ليلى مراد. لا لا لا أسمهان ولا ليلى مراد. المقدمة أو لبنانية. قربت، لبنانية صح، لبنانية يعني هذا الجواب. طب مين من لبنان؟ مين؟ يلا يا مازن، لبنانية صح، بس مين؟ طيب ما عرفتش؟ هو بيكتب، يلا حستناك. لبنانية، مطربة لبنانية، مين؟ لبنانية وديع الصافي، الله يسامحك. طيب هي نجاح سلام، نجاح سلام في أغنية يا ما استنيتك ياما. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

مازن بيقول والله يا ابو احمد كنت كاتب نجاح سلام اغنية اي بحبك اي بحبك ايه او ايه بحبه ايه، لانها قريبة منها ورجعت مسحتها. لا معلش خلص، انت قلت اغنية لبنانية، انت صح يا مازن، ما انا قلت اغنية لبنانية هذا يكفي، انت صح. اذا كانت الاغنية ياما استنيتك ياما لنجاح سلام. طفنا الوقت بدقيقتين وشوي، موعد الهدية. الهدية اليوم محمد المسباح، الفنان الكويتي الكبير محمد المسباح، ومن جلسات صوت الخليج الحصرية الحديثة، أغنية بالهوى. هذه هدية اليوم من اختيارات عبد الله السادة عشان تكونوا عارفين. يعني نسمع.

الله، في إيقاع الصوت، إيقاع الصوت يا أخي سبحان الله، في يعني حاجات لا تهاجر من أوطانها، زي الصوت مثلا ما بيغادر الخليج أبدا، يعني ما تسمعوش وبدك تسمع الصوت على أصوله، والصوت الصوت يعني تسمعه في الخليج. مثل المقام العراقي، المقام العراقي تسمعه في العراق، يعني في أنواع موسيقى لا تغادر موطنها، زي الموسيقى المغربية، في إيقاعات مغربية مغربية تسمعها خلص المغرب، وهكذا. وين وصلنا؟ احنا ورطفنا الوقت في 6 دقائق. طيب نسمع الآن طلب محمد بن أحمد الشوكري، كان ذاك أول لسلمان زيمان.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عادل بوبشيت بيقول تعني ما أدري إذا شفت التغيير ونوهت أنا يا ساعتها يا عادل، لما بعثت التغيير قلت لك غير التغيير كذلك واتصل في الاستوديو بيوضحوا لك الصورة، وما اتصلتش. ففكري انك انت قرات او سمعت ما قلت، والظاهر انت بتسمعونا احيانا حسب الظروف. على طول نوهت يا عادل، على طول نوهت على اساس تغير، فانت غيرت في حاجه برضو لازم تغير حتى تعرف الموضوع بالضبط. قلت اكلم الاستوديو، فزميل عبد الله الساده بيشرح لك وبوضح لك المساله كيف بالضبط، يعني حتى ما تكون في حيره من امرك، بس يعني وتكون متابع وفالكم طيب إن شاء الله. في محمد حسن بيقول أبو أحمد صوت المسبح فيه شبه من صوت محمد رشيد في هذه الأغنية. صح، معك حق، أنت أذنك موسيقية يا محمد. أبو حسن أنت أذنك موسيقية، خذ عني واعتمد يعني. إن شاء الله. طيب نسمع الآن سعدون جابر في 20 عام طلبها أشرف سليمان.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. عجيل ثامر السعدون طلب حسين جاسم في أغنية باسمين، تصور أو معاي أنت. اللي مسجل لدينا معاي أنت، إن شاء الله يكون عاجل ثامر عجيل ثامر السعدون متابع.

0: قلب له أسرار.
1: شايف في البحر شوف
0: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
2: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.